طعن شرق نابلس أسفرت عن إصابة مستوطن قبل أن ينفذ حصارا على بلدة بيت فوريك ويواصل عمليات التمشيط في المنطقة. تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إذ أفادت وكالة تسنيم بمقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال ضربات أمريكية استهدفت معبر شلامجة الحدودي. وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت مؤكدا أنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي، فيما قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات مستمرة. كما وأكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة ضرباتها ضد أهداف عسكرية إيرانية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، محذرا من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمر الوضع على حاله. وفي البحرين أطلقت صفارات الإنذار، بينما تبنى مجلس النواب الأمريكي خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران. أخيرا أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع السعودية، مؤكدة أنه يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي، ومن المتوقع عرضه على الكونغرس خلال الأيام المقبلة في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. متابعينا الكرام، هذا الموجز قدمناه لكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية في سيدني. نشكركم على حسن الإصغاء.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على أنبل وأشرف عربي أحمد الهاشمي الأبي المطلبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الرحمات. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بفضائل عظيمة، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. برحب فيك حاجة خديجة.
1: بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: وجمعة مبارك عليك وعلى كل مستمعينا.
0: بارك الله فيك وعليك كمان إن شاء الله تعالى وعلى جميع أحبابك. منذكر مستمعينا الكرام أنه أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية 92.1 FM، والبعض كمان عم يسمعنا على الديجيتال راديو.
1: نعم، عم يسمعونا البعض على 2mfm.org.
0: نعم، وفي إلا متابعين على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب
1: كمان. على الواتساب عنا متابعين، وكمان منرجع منعيد الرقم مرة كم أخرى، يعني عم نعيدها كل أسبوع لعله. نعم. في معنا من الأحباب انضموا إلينا جديد، الرقم هو 0410-830-930.
0: نعم، 0410-830-930. منذكر أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم الفضيل.
1: نعم، يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة.

0: بحب رحب بجميع مستمعينا الكرام بالأخص اللي عم يرسلونا حجي على الواتساب الخاص بالإذاعة.
1: نعم نحب نرحب بالكل وبحب رحب بالأخت فاطمة الحجي أم أحمد وبقول لك صباح الخير يا حجي وجمعة مباركة عليكي.
0: نعم إن شاء الله تعالى وأنا برحب فيها وبقول لها يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيكي وبيسعدنا تكوني معنا على السمع يا حجي أم أحمد. كمان بحب رحب بالأخت هدى بلقيس وبقول لك أهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليكي كمان إن شاء الله.
1: كمان منرحب بالأخ أبو دنيا ومنقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى كل أحبابك.
0: نعم الأخوة اللي صبحين علينا من الصباح الباكر الأخت سمر إبراهيم. في عنا كمان أخت اسمها سمر إبراهيم
1: ما شاء الله
0: بس غيرها سمر يعني سبحان الله ديك اليوم التقيت فيها قلت لها أنت اللي عم تراسلينا قلت لي لا حدا تاني
1: كمان نفس الاسم نعم. ونفس العيلة
0: فقالت لي في عندها اسم الوسطاني فقلت لها بعتي لي إياه إن شاء الله تعالى حتى نسجله عنا وتصبح عليها كل حال بصبح عليكي كمان الأخت اللي شفتها بالدرس بقلك يسعد لي صباحك وجمعة مباركة عليكي بتمنى منك تبعتي لي هلأ مسج حتى نضيف اسمك على اللائحة إن شاء الله تعالى. كمان عنا الأخ
1: حسين من قلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك يا أخ حسين.
0: كمان الأخ خديب أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. كمان في عنا الحجة هنا مرعي بقول لك يا هلا وغلا فيكي وسلامات لإلك كمان. نعم بارك الله فيكي إن شاء الله تعالى بنكون عند حسن ظنكم وبقول لك جمعة مباركة عليكي كمان يا أخت هنا. كمان عنا الأخت
1: أم عدي من قول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي وكمان ما بننسى الحجة أم خالد كمان بعتت لي وبتقلنا صباح الخير لإلي ولإلك يا حجة جهاد وجمعة مباركة عليكي.
0: نعم أنا بصبح عليها كمان وبقول لها جمعة مباركة عليكي يا حجة أم خالد وبتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية اللي منرغبها لإلك إن شاء الله تعالى وجميع أحبابك.

0: شو رأيك بالأنسود يا حجي؟
1: حلوة كتير وتروق الأعصاب وبتفرح القلب.
0: نعم
1: بارك
0: أكيد
1: الله
0: فيك. أكيد عالي الرتب للأخ خالد الأطير وطه حسامي.
1: نعم
0: أناشيد جميلة جدا ما شاء الله.
1: كتير ما شاء الله كان عم يطلع بأناشيد وألحان حلوة كتير وكلام جميل جدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. شو رأيك نلتقي لها لحتى يعني نخبر مستمعينا بالأوقات الصلاة وشو اليوم؟ أكيد يعني صاروا بيعرفوا اليوم الجمعة التاسع من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق للرابع والعشرين من تموز يوليو من سنة 2026. حننتقل هلأ مع مستمعينا حتى نخبرهم بمواقيت الصلاة لليوم إن شاء الله تعالى.
1: نعم بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم هي عن نحو التالي. اليوم إن شاء الله وقت الظهر بيدخل الساعة 12:05، أما العصر فوقته 2:53. المغرب بيدخل 5:13، عم يطول كمان كل يوم شوي شوي. أما العشاء فوقته 6:36. الفجر ليوم غد السبت بيكون إن شاء الله الساعة 5:23. أما الشروق فوقته 6:52.
0: نعم بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: بحب كمان أذكر مستمعينا الكرام بالاحتفال الكبير اللي حيصير السنة إن شاء الله تعالى، المالتي كالتشر مولد اللي حيصير هالسنة 2026 إن شاء الله تعالى نهار الأحد.
1: نعم 6 سبتمبر، ما تنسوا الموعد.
0: نعم
1: 6 الشهر. نعم تفتح الأبواب الساعة 3
0: إن شاء الله تعالى بعد الظهر، والاحتفال حيبدأ
1: الساعة أربعة
0: إن شاء الله تعالى. حيكون في أشياء كتير منوعة إن شاء الله تعالى، ولغات
1: متعددة.
0: ولهجات متعددة إن شاء الله تعالى.
1: يعني أنا منتظرة بفارغ الصبر ليوم الاحتفال، نحن منتظره ومنفرح كتير لما نحضر.
0: أكيد ونحن من هلأ بلشنا احتفالا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو بربيع الأول.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى، فمن هلأ عم نتهيأ ونتجهز ونبلش نغير البرامج لهالمناسبة الكبيرة إن شاء الله تعالى لحبيبنا
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: حتكون بـ 90 آي ميموريال أفينيو ليفربول.
1: نعم بالويتلم سنتر.
0: نعم بالويتلم سنتر. فندعي الجميع، الجميع مدعوين
1: طبعاً.
0: صغارا وكبارا بما كانوا لحتى يتفضلوا عنا ويشاركوا معنا هالاحتفال الكبير.
1: نعم نتمنى يسجلوا كمان أسماءهم، يعني العدد مهم إنه حتى ما يصير فيهم قد تنتلى القاعة والمسؤولين يمكن ما يقدروا يدخلوا حدا.
0: نعم
1: فالكل نحن مندعيكم إنه تسجلوا أسماءكم، وهو اللينك عم ينبعت للكل، ما هيك حجي جهاد؟
0: أكيد يعني عم يحاولوا قدر الإمكان يبعتوا للجميع. نعم. مشان الجميع يكون مطلع على الأمور وكل الهاي، والفري باركينج أكيد، والمكان كبير هو، ولكن يعني ما شاء الله كان ما حيستوعب
1: عم عدد كبير ما شاء الله،
0: مثل لما كان عم يكون بالقبل بهومبوش بالقاعة الكبيرة ما شاء الله وكان بساعة كتير، ورغم هيك عم تنتلى القاعة، عم يسكروا الأبواب، ما عم يخلوا بقى حدا يفوت.
1: صحيح.
0: فيحضروا حالهم ويلحقوا حالهم ويجوا بكير لحتى ياخدوا أماكنهم وقبل ما تنتلى القاعة. كمان منخبر مستمعينا عن حالة الطقس لليوم بسيدني، حسب ما ذكرين طقس مشمس ومستقر الدرجة، ولكن درجة الحرارة العظمى هي 17 درجة.
1: نعم
0: يعني بارد الطقس كان هديك اليوم 21،
1: طلعت شوي هيك فرحنا ودفينا.
0: نعم.
1: شوي هي الشمس سبحان الله، لو كان 17 إذا ما في هواء الشمس بتدفي.
0: نعم
1: ولكن
0: صحيح.
1: بالبيوت طبعا برد.
0: نعم.
1: اليوم كانت نزلت كانت 4 درجة الحرارة بكير.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أو بالليل قريب الفجر كانت ساعة الحرارة 4 درجات كانت.
0: نعم يعني هنا بيذكروا أنه الأجواء باردة خاصة بالصباح الباكر وبعد غروب الشمس، لهيك بينصحوا الناس أنه تاخد ملابس دافية إذا كانوا بدهم يطلعوا من بيوتهم. وحسب ما ذكرين أنه يبدو أنه عطلة نهاية الأسبوع حتكون مشمسة أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة لتوصل للـ20 درجة مئوية يوم السبت والأحد.
1: نعم
0: يعني إن شاء الله تعالى إذا حابين يطلعوا هيك يتشمسوا برا، يطلعوا يطلعوا الأولاد، يروحوا بنزهة خفيفة.
1: حلو الطقس يعني مش
0: إيه، ولكن نعم. أكيد بدهم ياخدوا تياب لحتى يدفعوا نعم. حالهم. فبنتمنى لهم بقية أسبوع مليء بالخيرات والمبرات والطاعات إن شاء الله تعالى، وما ينسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب كمان.
1: بارك الله فيك.
0: آمين.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا صباحكم وكل أوقاتكم إن شاء الله تعالى، وبالأخص اللي هو برات أستراليا عنده مساء أو بعد الظهر، فمن لكم يسعد لنا مساكم وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. حجي شو عنا هلأ؟
1: عنا فقرة جميلة جدا جدا جدا، يعني بتمنى من الكل تبقوا معنا وما تروحوا تبعدوا عن الراديو أو اللي عم تسمعوا من خلاله، يعني قد البعض عندهم الابليكيشن من التليفونات عم يسمعونا.
0: نعم
1: عنا فقرة جميلة جدا اليوم،
0: حنقول لهم شو عنوانها.
1: نعم
0: طيب،
1: نحن يعني
0: نحن بما انه مثل ما حكينا من قبل حنستقبل ايام شهر مبارك، شهر المولد، شهر المولد النبوي الشريف اللي بيوقف عليه كتير منا وبيسأل نفسه، شو بيسأل نفسه؟
1: ماذا لو كنا في زمانه عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم، ماذا لو كنا في زمانه؟
1: يعني كل انسان منا بيتخيل هالمشهد هيدا او بفكر انه انا لو كنت بزمان النبي عليه الصلاة والسلام شو كنت عملت. نعم. امام النبي.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سؤال يعني قصير جدا ولكن محتوى كبير.
1: نعم.
0: جدا للي بيحتوي هالمناسبة. سبحان الله، هل كنا حنكون من السباقين لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل أكيد
1: وسلم.
0: حنكون حننصره ونثبت معه بالشدائد وبأخذ العلم منه وطاعته صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد إذا مديره بيسمع كلامه ومثل بيقولوا بعض الأحيان بيطيعه ببعض الشغلات مش بكلها، ولكن كيف لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: لو كان بزماننا أو نحن بزمانه، لو كنا أمامه، لو كان عم يكلمنا، لو كنا عيوننا شفته حقيقة.
1: خيلوا
0: هو
1: يعني نفسكم أمام النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا عشاق رسول الله، وأنا بعرف أنه مين منا ما بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام، مين منا ما بيتمنى يكون كان موجود في زمانه.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. هي مش بس أمنية تقال ولكن كلمات تردد. سبحان الله، هو موضوع مؤثر جدا حجي.
1: صحيح.
0: الله يقوينا على طاعته.
1: آمين.
0: ويقوينا أنه نقدر نقدم هالمادة
1: كمان
0: عبي السلام.
1: نعم. ويرزقنا رؤيته عليه الصلاة
0: صلى
1: والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا أحبابنا لحظات ونبدأ معكم هيدي الفقرة إن شاء الله تعالى.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا الكرام، لكل شخص أمنية في هذه الحياة. كل واحد منا يحب أن يهرب أحياناً من واقعه المرير بأمنية أو أماني تشعره بالارتياح ولو للحظات، وتبعده عن الحالة المأساوية التي يعيشها.
1: فالبعض تنبع معاناته من وضع مالي مترد يجعله يحلم بالأموال الطائلة والمسكن الفخم، مع علمه بأن أي منها غير موجود معه، لكنه يحلم.
0: والبعض تنبع معاناته من قسوة مديره في العمل ونوعية عمله المضنية، فيحلم بأن يكون صاحب شركات عنده الكثير من الموظفين الذين يقومون بالعمل عنه، مع علمه أن الشركات والموظفين غير موجودين، لكنه يحلم.
1: نعم، بده يحلم. ولو أردنا أن نسرد كل المشاكل والأمنيات لاستنفدنا أوقاتا طويلة، ولما استطعنا أن نحتوي كل الأمنيات. لكن الأمنيات ليست مادية في كل الأوقات، فبعض الناس يريدون ويتمنون راحة البال، والبعض الآخر يتمنى لقاء أشخاص معينين. لكن في ظل حشد الأمنيات هذه، هناك أمنية واحدة يتشاركها أكثر من 1.5 مليار شخص في الأرض.

0: نعم مستمعينا، مليار ونصف مليار شخص هي بالتأكيد على رأس لائحة الأماني عندهم. لكن قبل إيضاح الأمنية والبوح بها، ليسأل كل منا نفسه، من هو أكثر شخص يحبه؟
1: الله،
0: من هو الشخص الذي نحن على استعداد أن نبذل الغالي والنفيس لزيارته والتسليم عليه؟

0: نعم يا حجة خديجة، نعم مستمعينا الكرام، بالتأكيد إنه أفضل الخلق وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن منا لا يشتهي أن يزوره ولو مرة واحدة في حياته، من منا لا يتمنى أن يراه في منامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا.
1: نعم جهاد، بارك الله فيك. يعني مين منا ما بيتأثر بهالكلام هيدا بسيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا نبيت ليلة في فراشنا إلا ونحن نتمنى أن نرى وجهه الشريف في المنام، كيف لا نتمنى هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فالذي يراه في المنام لابد أن يراه في اليقظة قبل موته. اللهم ارزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه.

0: نعم أحبابنا الكرام، ورد بالإسناد المتصل أن رجلاً في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان أخوه على فراش الموت سمعه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، وقرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صدق الله العظيم. فقال له: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ قال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة،
1: صلى الله عليه وسلم.

0: حاجة، ماذا لو كنا في زمانه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها هناك أسئلة تجول في خواطر الكثير منا. ماذا لو عشنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو عشنا مع الصحابة الكرام في الزمن الذهبي؟ بل من منا لا يتمنى التمتع برؤيتهم؟
0: نعم حجي، بالتأكيد السبب الرئيس لهذه الأسئلة، لو عشقنا نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل بيته الطاهرين، لكن ماذا كنا لنفعل حقيقة لو كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟
1: نعم، شو كنا حنعمل حجي جهاد؟ يعني أمر وسؤال يعني ومشهد الإنسان يفكر فيه ويتخيله. نعم، منه سهل.
0: نعم، على لسان وقلب كل شخص فينا.
1: نعم، هل كنا سنلتزم التزاما تاما بتعاليمه وإرشاداته؟ أم سيكون حالنا كما هو حال أغلبيتنا اليوم، فالواقع الذي لا نستطيع أن نتهرب منه للأسف الشديد هو أن أغلب الناس في هذه الأيام لا يلتزمون التزاما تاما بتعاليم الشرع، وينسبون سبب فشلهم وإخفاقهم في ذلك إلى الزمن والظروف المحيطة التي نعيش فيها، بدل السعي إلى إصلاح النفس وتهذيبها، فيظنون أن سبب تقصيرهم في الالتزام بأحكام الشرع هو الظروف المحيطة وانشغالات الدنيا، وأنهم لو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإن همهم سيكون نصرة الدين فقط.
0: نعم بالتأكيد، ويغيب عن أذهاننا أحبابنا الكرام أن الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم مشاغلهم وتجارتهم أيضا، لكنهم وضعوا نصرة الدين والالتزام بأحكام الشرع على رأس لائحة أولوياتهم. هذا ما يميزهم عنا، فغالبنا للأسف يضع مشاغل الدنيا على اللائحة قبل أمور الآخرة، فأين نحن من رجال كأبي بكر الذي كان لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، وكان أفضل الصحابة وأتقاهم؟
1: نعم أحبابنا، وأين نحن من عمر الفاروق رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وما له صديق.
0: نعم، وأين نحن من عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة؟ وأين نحن من علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أعلم الصحابة؟
1: أما غالب الناس هذه الأيام يبكيهم مشهد سينمائي مع الأسف يعني، أو خسارة الفريق الذي يشجعونه في لعبة كرة القدم.
0: نعم، مثل ما قلتي حاجة، للأسف.
1: نعم.

0: والله مشتاقون.
1: والله إننا مشتاقون لك يا رسول الله، أحببناك ولم نرك. كم أنت عظيم يا رسول الله، كم أنت عظيم يا حبيب الله، كم أنت عظيم أيها الرحمة المهدات، يا من ألفت بين قلوب كثير من البشر.
0: كيف يمكن لرجل أن يجعل مئات الملايين بل مليارات الناس عبر العصور يعشقونه ويشتاقون إليه من غير أن يروه حج جهاد، من غير أن يروه أو أن يجتمعوا به؟
1: سبحان
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: العظيم.
0: والسلام.
1: نعم، مع العلم أنه لم يروه،
0: نعم،
1: ولكن يشتاقون إليه.
0: صلى الله عليه
1: نحن
0: وسلم.
1: نشتاق إليك يا رسول الله، أحبابنا الكرام، ليغمض كل واحد منا عينيه وليتفكر بينه وبين نفسه. لو فتح عينيه ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، ماذا كان ليقول له؟
0: عليه الصلاة والسلام. نعم أحبابنا، يعني كل واحد منا هيك ليغمض عينيه مثل ما قالت الحجة، تخيلوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامكم، شو بيكون موقف كل إنسان منا؟ الإحساس يعني اللي بده يشعر فيه، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.
1: شو كنت عملتي حجة؟
0: يا ليتنا كنا في وقت.
1: يا ليت.
0: والله والله إن هذا الموقف عظيم يعجز لساني عن وصفه. كيف بنا لو وقفنا أمام أعظم خلق الله؟ كيف بنا لو وقفنا أمام أجمل خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا أتخيل نفسي سوى أني أقبل رجليه ونعليه وأتبرك بهما عليه الصلاة والسلام.
1: يا حبيبي يا رسول الله،

0: نعم يا عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد التفكير في هذا الموقف يفتح الباب أمام دموع الشوق. غوثاه يا رسول الله، والله إن الحال ضاقت على أمتك وتداعت علينا الأمم. كريمنا يهان، غصبت الأوطان وشردت أمم، ويتم الأولاد ورملت النساء.
1: والله إن الحال ضاق علينا يا حبيبي يا رسول الله، ورؤية وجهك الكريم في المنام تجبر كسرنا وتصفو بها قلوبنا. رزقني الله وإياكم رؤية وجهه الكريم في المنام كل ليلة. آمين.
0: آمين آمين.

0: أحبابنا الكرام، وبعد كل ما قيل ينبغي أن نقف لحظة ونسأل أنفسنا: لماذا نتمنى أن نكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليتفكر كل واحد فينا حجي هذا الموقف.
1: صحيح، يعني موقف منه سهل أبدا، والإنسان يعجز، يعني شو بده يحكي بهالحالة هيدي؟
0: نعم.
1: شو في يعمل؟
0: يعجز اللسان.
1: نعم، يعجز اللسان
0: عن الوصف.
1: عن الوصف، يعني سبحان الله العظيم، أشياء وأفكار بتطلع الإنسان معه ما بيعرف. يا ريت، يا ليتنا كنا في زمان حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالتأكيد حجي جهات، لأننا نحبه ونشتاق إليه، لكن الكثير قد يقولون: لكان حالنا اصطلح. ولكل من يقول هذا جوابه بكلمتين: ابدأ بنفسك، وليكن شغلك الشاغل إصلاح حالك، خوفا من الله لا من أحد غيره.
0: بالتأكيد، شيء أكيد حجي. فهون نعم. يعني قد يقولون،
1: نعم،
0: يعني في ناس بيقولوا لكان اصطلح حالنا، فهل سيصطلح حالهم؟ الله يرحمنا. ليسأل كل واحد منا نفسه: هل بدأت بنفسي؟ هل حاسبت نفسي اليوم عن كل فعل أو قول أو اعتقاد قمت به؟ هل أديت ما افترض الله علي فتطبيق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون فقط في عصره، إنما على الإنسان أن يتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حياته أو بعد مماته، سواء كنا أمام قبره الشريف أم بعيدا عنه، سواء كنا في المدينة المنورة أو في أقصى شرق الصين
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. ختاما أحبابنا نقول: صحيح أن كل شخص منا يتمنى لو أنه كان في أيام رسول الله

0: نعم أمامه يشوفوه ويتطلعوا فيه ويتمتعوا بكلام النبي، بجمال النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام،
1: الله عليه وسلم.
0: بوقار النبي عليه الصلاة والسلام.
1: حتى كانوا في أيامه أو بعد أيامه اللي كان رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: نعم
1: لما يجوا ناس لعندهم يقبلون بين عينيهم أو على عينيهم،
0: نعم
1: يقولون لهم هيدي العيون
0: رأت نبي الله
1: التي
0: صلى الله
1: رأت الرسول عليه
0: صلى الله
1: الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: حبيبي يا رسول الله، بارك الله فيك حجي.
0: آمين آمين وفيك.

0: Thank a Paramedic Day encourages communities to express their gratitude to the first responders by donating to their local ambulance service. All contributions go towards investing in advanced training tools and specialised equipment and resources. Director of Paramedicine at Ambulance Victoria, Ben Meadley, explained to National Radio News the significance of the gesture.
1: The work is usually complex, it can be intense at times, and because it is fast-paced, paramedics very rarely get to find out exactly what happened to a lot of their patients. And so I think that aligns with that humility we see across the profession, where paramedics don't seek thanks, but when it comes, it's very much appreciated.
0: King Charles III has officially opened the Commonwealth Games. Australia has sent more than 250 athletes who will compete in 10 sports. The King and Queen attended the opening ceremony in Glasgow this morning. Pole vaulter Nina Kennedy carried the Australian flag, while para swimmer Tim Hodge presented the King's baton. Events are already underway. Australia recorded a win in the lawn bowls overnight.
2: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
3: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم ويسعد لنا صباحكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. شو حجي رأتي بعد الفقرة الأولى؟
5: الحمد لله، فقرة جميلة جدا، ونتمنى كل مستمعينا نعم أكيد يكونوا كمان استمتعتوا معنا بهالفقرة الحلوة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
4: نعم.
5: وكمان منجدد ومنقول لكل المستمعين جمعة مباركة عليكم، واللي دخلوا معنا من لكم صباح الخير، والأخت فاطمة كمان بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
4: نعم، وأنا بدوري بقول لك يا أخت فاطمة يسعد لي صباحك وجمعة مباركة عليك، عم تصبح علينا أنا وياك يعني بالاسم.
5: بارك الله فيك.
4: نعم، بارك الله فيك يا أخت فاطمة. مستمعينا الكرام، فاصل إعلاني وبعده راجع لكم إن شاء الله تعالى، فأبقوا معنا.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي. تليفون 9750-7938.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
9: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
10: Sponsoring 2MFM.
11: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work
12: for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
13: A 2MFM sponsor.
14: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
13: Sponsoring 2MFM.
15: Oh no, your tyres are looking a little bald.
16: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
15: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
16: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
17: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
18: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts.
19: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
20: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: نعم مستمعينا الكرام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا اليوم الفضيل حجة
1: يوم الجمعة، يوم الجمعة صلاتكم معروضة عليه.
0: نعم
1: صلى الله
0: هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نذكر الذكور اللي عندهم صلاة اليوم الجمعة.
1: نعم.
0: ما يتأخروا كمان كتير عن صلاة الجمعة، وكل ما بكر وكل ما أحسن
1: أخذوا الأجر يعني والثواب
0: أكثر.
1: يعني أكثر أكيد.
0: نعم. واللي طبعاً بيقدر يمشي كمان إسا أحسن ما يركب السيارة،
1: كمان بيأخذ أجر بمشي.
0: نعم أكيد أكيد. فذكروا اليوم الجمعة، ومنذكر مستمعينا كمان
1: كمان ما تنسوا أحبابنا
0: بوقت أذان الظهر.
1: نعم.
0: اليوم
1: 12 وكم دقيقة؟
0: 5 دقائق
1: 12
0: و5 دقائق إن شاء الله تعالى.
1: بارك
0: الله يعني فيك. جهزوا حالهم ويتحضروا لصلاة الجمعة، ومثل ما الحديث اللي ذكرته: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: نعم.
0: وينوفي لغسل الجمعة
1: من أجل الثواب.
0: أكيد.
1: نعم.
0: من أجل صلاة الجمعة. نعم بالتأكيد. بارك الله فيك حجي، أكيد حتى بعلك بالإنشودة.

0: عليه الصلاة والسلام. نعم أحبابنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فصلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. كمان مستمعينا الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه. يعني قداش في من خيرات وبركات يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة صحيح، وكمان بين الخطبتين الدعاء مستجاب إن شاء الله بإذن الله. يعني الإنسان لما يكون عم يسمع خطبتين الجمعة بين اثنين يدعي. نعم. عنده حاجة يدعو الله عز وجل.
1: نعم. كمان منذكر بورد العصر.
0: نعم، ورد العصر كمان ما تنسوا بعد العصر 80 مرة قولوا، يعني كل مرة عم بنعيده طبعا للفائدة، ومنشان إذا حدا يعني معنكن يا لا، اللهم صلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. نعم. 80 مرة
1: مع نعم. الانتباه على اللفظ طبعا. كمان يكون صحيح
0: عشان يحصل السر يعني أكيد. باللي عم بيقوله هو أكيد. يكون في أكيد. إن شاء الله
1: ما ينسوا يدعونا
0: وما ينسوا الدعاء يدعو لنا. وآخر ساعة قبل المغرب ما تنسوا تدعوا عنكم حاجة، تدعوا للمسلمين، للمستضعفين، للي بحاجة للدعاء، للمرضى. نعم. وتدعوا لي لألي وللحج جهاد
1: إن شاء الله تعالى كمان. بارك الله فيك.
0: آمين فيك.
1: ولهم بيكون انتهى برنامجنا حجة، يعني شو بدنا نعمل. نعم. كله الوقت إن شاء الله تعالى بعدنا. بيتجدد اللقاء نهار الجمعة المقبل أنا وياكي. نعم. ولكن لقائي بيتجدد بمستمعينا الكرام غدا صباحا في تمام العاشرة إن شاء الله تعالى الله. فمن لكم مستمعينا الكرام استحفظكم الله، وإلى اللقاء، ومثل ما قلت الحجة ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

0: بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

0: الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق.
1: مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
2: الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ولا ضد له. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هدى الله به الأمة، وكشف به الغمة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العلي العظيم، القائل في كتابه الكريم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اعلموا رحمكم الله تعالى أنه قد اتفقت كلمة أهل الحق على أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، فهو سبحانه فعال لما يريد، فلا آمر ولا ناهي له، يحكم في خلقه بما يريد، ويفعل في ملكه ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فكم نرى من رجل صالح مقتر عليه في الرزق، وينهال عليه البلاء كالسيل الجارف، يعني البلايا من كل حدب وصوب عليه مع أنه من الصالحين، وهو ثابت على طاعة الله. وكم نرى من فاسد في نفسه، مفسد في الأرض، لا يراعي حق ولا يفي بعهد ولا يحفظ ذمة، مبسوط له في الرزق، عنده رزق كثير، يحيا في نعيم، قد اغتر بمتاع الدنيا الزائلة، وأغراه الشيطان، وكم تسلط على رقاب الناس الجبابرة، فعاثوا بغيا وضلالا، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله الحكيم، هو أحكم الحاكمين. فليس لأحد أن يعترض على الله تعالى إذا رأى إلام الأطفال. كم من أطفال في هذه الأيام يصيبهم الأمراض الخبيثة، يؤلمون ويشعرون بالوجع الشديد، ولكن الله يفعل ما يشاء. وكم نرى أيضا من بلايا كثيرة، وإذا رأينا أيضا من يذبح البهائم التي أحل الله لنا الانتفاع بلحومها، فلا نعترض على الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن رسلان الشافعي: وله أن يؤلم الأطفال، ووصفه بالظالم استحالا. ثم إن الله تعالى لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يجتلب بمخلوقاته نفعا ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، فالناس يسألون ويحاسبون لأنهم مأمورون بما فرضه الله عليهم، فليس لأحد أن يعترض على الله، فهو خالقهم ومالكهم على الحقيقة سبحانه وتعالى. فيجزيهم بما قدمت أيديهم، ولا يكون ظالما لهم. إذ الظلم، ما معنى الظلم؟ هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، أو بمعنى آخر هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والله مالك الملك، يفعل في ملكه ما يريد، وهو الآمر المطلق والناهي المطلق، فلا يتصور في حقه الظلم سبحانه وتعالى. قال ربنا في القرآن الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. فلا يصح أن يقال يجب على الله كذا، لأن هذا معناه أنه محكوم لغيره، وهو أحكم الحاكمين، والمحكومية تنافي الألوهية، بل الدنيا والآخرة ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه سبحانه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو

لهم الجنة سبحانه وتعالى كان له ذلك، ولكنه تعالى أخبره وخبره صدق أنه لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منه سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا المعنى، بين المعنى وأوضح لأمته المعتقد الحق بقوله: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي لا يجب على الله أن يدخل أحدا الجنة ويزحزحه عن النار لأجل عمله الذي عمله، ولكن عمله ولو كان عمله عبادة ألف سنة لا يجب على الله تعالى أن يدخله الجنة، بل ولو كان أفضل خلقه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك بقوله: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لأجل الأنبياء وسيد السادات صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام؟ وأما قول الله تعالى في سورة النحل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله في سورة المرسلات: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فلا تعارض بين هذه الآيات والحديث الشريف، بل المعنى أن دخول الجنة والتنعم فيها بالأعمال، أي بسببها، هذا من رحمة الله وفضله، فإن الله تعالى قد جعل الأعمال الصالحة سبباً للفوز في الآخرة برحمته، لا بإيجاب أحد ذلك عليه سبحانه. فإن قيل: إذن ما معنى قول الله تعالى في سورة الروم: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين؟ فالجواب أن الآية وما أشبه ذلك من النصوص معناه أن الله تعالى وعد بذلك، والله لا يخلف وعده، ليس على معنى الوجوب عليه سبحانه. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نلتزم حدود الله تعالى، فلا نقول أي كلمة فيها إيجاب شيء على الله، فليس لأحد أن يقول مثلا: لازم على الله كذا وكذا، ويجب عليه يعمل هاك وهاك والعياذ بالله، أو ألزم الله نفسه بكذا. فالحذر الحذر من مثل هذه الألفاظ الشنيعة، فإن الله لا يجب عليه شيء، وهو فعال لما يريد، فلا آمر ولا ناهي له، يحكم في خلقه بما يريد، ويفعل في ملكه ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد من نفسه خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين والصحابة الميمين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهديين أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds, and may Allah raise the rank of our Prophet Muhammad and protect his nation from what he fears for them. Dear brothers in Islam, Allah the Exalted said in Surah Al-Anbiya, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. This means he is not questioned about what he does, but they will be questioned. Also Abu Huraira, may Allah accept his deeds, said, the Messenger of Allah, may Allah raise his rank, said, اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. This means, know that no one will achieve safety by the mere virtue of their deeds. They responded, even you, O Messenger of Allah. He replied, even I, unless Allah endows me with his mercy and grace. Know, O brothers, that people of truth have agreed that Allah the Exalted is in no way obligated to anything. Rather, Allah the Exalted does whatever he wills. No one exercises rule over him, and no one prevents what he decreed. He orders his creations with whatever he wills. He does whatever he wills with his creation. He gives to whomever he wills. He deprives whomever he wills. How often do we see upright Muslims with little financial means and afflicted with lots of hardships, yet they remain steadfast in obedience to Allah? Also, how common is it to see a corrupt person having abundant means and living in luxury? How many are the cases where unjust leaders have inflicted injustice on people and led them astray? All of this is for a wisdom that Allah the Most Wise knows. No one has the right to object to Allah. Similarly, no one should object to Allah for the suffering of children or for the slaughtering of animals that Allah has permitted us to benefit from. Allah does not hope for reward and does not fear punishment. He does not benefit from the obedience of the obedient and is not harmed by the disobedience of the sinners. As for us, our benefit and harm is dependent on our deeds. Whoever obeys Allah benefits himself, and whoever disobeys Allah harms himself and becomes deserving of Allah's severe punishment. The Hafiz Ibn Asakir said in his creed, every endowment from Allah is due to his generosity, and every punishment from him is just. Allah said in Surah Fussilat, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. This means Allah is never unjust to the slaves, subhanahu wa ta'ala. It is not permissible to say Allah is obligated to do such and such, because this would mean that Allah is ruled by another. The conviction of Ahlul Sunnah is that Allah is not obligated to anything. Rather, this world and the hereafter are owned by Allah. He does whatever he wills, and he decrees whatever he wills. So, if Allah were to punish all the obedient slaves and admit them into hellfire, he will be just. And if he were to bestow endowments upon the non-believers and admit them into paradise, he has the right to do so. However, Allah promised, and his promise is true, that he will not do so. When Allah grants virtues to the obedient and righteous ones and admits them into paradise, this is due to the generosity of Allah the Exalted. As for the saying of Allah the Exalted in Surah An-Nahl, "Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun," which means enter paradise by the deeds you did. It explains that entry into paradise and the enjoyment therein is due to the deeds. This is from the mercy of Allah and His endowments and is not an obligation upon Him subhanahu wa ta'ala. Nobody has the right to say Allah must do this or Allah obligated Himself to do it. Be warned of such ugly sayings. Allah is not obligated to do anything and He does whatever He will subhanahu wa ta'ala. وَأُذَكِّرُهُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أُذَكِّرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيهِ الْكَرِيمِ إذ قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم واغفر لنا ما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم وإنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إن بإخواننا المنكوبين ما لا يعلمه إلا أنت وإن بنا من الوهن والتقصير ما لا يخفى عليك إلهنا إلى من نشتكي وأنت الكريم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر اللهم يا من بيده مفاتيح الفرج فرج عن إخواننا في غزة ما أصابهم يا الله يا الله اللهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث وأغثهم يا أرحم الراحمين اللهم وعجل لنا بالفرج القريب يا رب العالمين اللهم وارفع رايتنا ووحد صفوفنا اللهم وانزع الغل من قلوبنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن حضر جمعتنا اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: صلاة ودع. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين وارزقنا الخشوع في الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوا

فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء والقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، بين يدي فتوى مختومة من دار الإفتاء المصرية فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فيها الجواب على سؤال تقدم به أحدهم، وسؤاله مقيد برقم 2514 لسنة 2005. يقول السائل: أنا طالب بكلية الشريعة، وقد تعلمت ودرست في علم العقيدة أن الله موجود بلا مكان ولا يتحيز في أي جهة، فأفتوني في ذلك، حيث إن هناك بعض من يتهجم على عقيدة الأزهر. فجاء في الجواب ما يلي: من ثوابت العقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان، لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كل شيء. ثم قال: وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين، لا ينكره منهم منكر، وقد عبر عن ذلك أهل العلم بقولهم: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. ومن عبارات السلف الصالح في ذلك قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا. ثم قال في الجواب: وأما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. ثم قال: وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الرب إشراك. وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة، وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ. ثم قال: قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: اعلم، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق عليهم لسانه بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهت الفتوى ملخصا مما ذكرناه، وعليها الختم الرسمي لدار الإفتاء المصرية. ومع ذلك هم أيضا ذكروها عبر صفحات الإنترنت، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، لمن أراد أن يطلع عليها يجد ما ذكرناه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
6: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
5: Mention

0: حبتها.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

أسترالية من 9 أفراد بينهم 7 أطفال من حريق هائل دمر منزلها في غرب سيدني بعد انفجار دراجة كهربائية مستعملة أثناء شحنها بعد منتصف الليل، وتمكن أفراد العائلة من الفرار في اللحظات الأخيرة من دون إصابات، فيما أتت النيران على أجزاء واسعة من المنزل وحولته إلى هيكل متفحم. وقالت سلطات الإطفاء في نيو ساوث ويلز إن التحقيقات الأولية ترجح أن الحريق نجم عن بطارية الدراجة، محذرة من مخاطر شحن بطاريات الليثيوم المستعملة داخل المنازل خصوصا عند غياب فحص فني معتمد. وأكدت أن سرعة انتشار النيران تبرز خطورة هذه البطاريات وضرورة اتباع إرشادات السلامة دائما أثناء الشحن. تستعد ولاية تازمانيا لموجة من الطقس العاصف مع تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة في وقت تجتاح فيه جبهة هوائية باردة جنوب شرق أستراليا. وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار قد تصل إلى 15 ملم في معظم المناطق، وهبة رياح قد تبلغ 100 كيلومتر في الساعة خاصة في الجنوب. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من رياح مدمرة في أجزاء من غرب وجنوب شرق تازمانيا، فيما يتوقع أن تمتد موجة البرد إلى ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز مع تسجيل سيدني أبرد صباح لها هذا العام خلال نهاية الأسبوع. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجوم جديد ينفذه الحوثيون في اليمن، محذرا من عقاب عسكري كبير إذا تكرر استهداف السفن في المنطقة. وفي سياق التصعيد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع ثمنا باهظا، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي. من جهته أعلن الجيش الإيراني استمرار الضربات ما دامت الهجمات الأمريكية متواصلة، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الجولة 12 من ضرباتها التي استهدفت مواقع لتخزين المسيرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية. وفي لبنان أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة ستوفر كل إمكاناتها لإطلاق مسار عودة أهالي جنوب لبنان وتأمين الخدمات الأساسية ومقومات التعافي المبكر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضي قدما في البرنامج النووي السلمي السعودي سيبقى مرهونا بانضمام الرياض إلى ما أسماه بالاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدا أن أي تعاون نووي سيكون للاستخدامات السلمية فقط ومن دون تخصيب اليورانيوم. أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 10,000 شخص غالبيتهم سياح بعد اندلاع حريق غابات سريع الانتشار غرب مدينة بوردو في وقت سجلت فيه فرنسا ثالث أطول موجة حر في تاريخها الحديث. والآن مع الخبر الأخير، تتزايد المخاوف من عودة المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بعد تبادل اتهامات بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي في وقت حذرت فيه منظمة دولية من تجنيد غير قانوني يشمل أطفالا. وأشارت تقديرات دولية إلى أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل جولة جديدة من الحرب. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، ونستحفظكم الله أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل مجذوب ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد خضر مجذوب رحمه الله، أولاده محمد، بلال، فؤاد، وفادي مجذوب، نهى، مها، هدى، ورنيم مجذوب، أصيرته الحاج محمد قرحاني ومحمود الشيخ، إخوته المرحومان بإذن الله مظهر وفردوس مجذوب. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 24/7/2026 بعد صلاة العشاء للرجال في المركز الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا، وللنساء على العنوان 7 Pinnacle Avenue سادليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: Sponsoring 2FM.
2: Oh no, your tires are looking a little bald.
3: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
3: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tyre Power Liverpool.
1: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
8: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
9: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أمر بالإصلاح بين الناس وجعل فيه أجرا عظيما والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم في هذا البرنامج جواهر أزهرية عبر إذاعة الجالية الإسلامية هو عن خلق عظيم وسلوك نبيل دعا إليه ديننا الحنيف، ألا وهو إصلاح ذات البين، ذاك العمل الجليل الذي يعيد القلوب إلى صفائها والبيوت إلى سكينتها والمجتمع إلى تماسكه ووحدته. ويسعدنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ليتحدث إلينا عن أهمية الإصلاح في حياة المسلم وعن دور الكلمة الطيبة في رأب الصدع والأم الشمل، مستنيرين بآيات الكتاب الكريم وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكونوا معنا مستمعين الأعزاء في هذه الدقائق الطيبة لنتأمل معا في معاني الإصلاح ونسعى لتطبيقها في واقعنا وحياتنا اليومية ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
1: مولانا، تحدثنا كثيرا عن أمور يعني سبقت مثل حسن الخلق وكتم العيوب وستر العيوب وما إلى ذلك.
2: نعم.
1: من يريد أن يسعى إلى إصلاح نفسه وإلى إصلاح ذات البين وإصلاح الآخرين،
2: نعم،
1: ماذا عليه أن يفعل وكيف يبدأ ومن أين يبدأ؟
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. الحقيقة هذا الموضوع، موضوع إصلاح ذات البين، من أعظم القيم الإنسانية وأرفع الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها ديننا الحنيف، لما فيها من نشر للمحبة وبناء للوئام وحفظ للمجتمع من التفرقة والعداوة. إصلاح ذات البين هو عبادة عظيمة وأجرها كبير عند الله، لأنها تعيد القلوب المتخاصمة إلى المودة وتطفئ نار الحقد والبغضاء وتجمع الأمة على كلمة واحدة، وهو خلق يدل على الحكمة وحب الخير للغير، وبه تسود الألفة والتعاون بين الناس في الأسرة والمجتمع. وهذا يعني داخل ضمن قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو نظرنا لقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لو نظرنا إلى الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فهذه الآية وغيرها في كتاب الله عز وجل بيّن ربنا سبحانه وتعالى فيها، وأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل المؤمنين إخوة، والمقصود بالأخوة هنا أخوة الدين، أخوة العقيدة لا أخوة النسب. وقد حثنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن نثبت على الأخوة في الدين، فقال فيما رواه مسلم في صحيحه: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. يعني شوف، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوصى الصحابة، وهذه وصية للأمة كلها: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، يعني له عليه حق الأخوة في الله، الأخوة في الإسلام ليست يعني إن كان أخوك من النسب يكون له زيادة حق النسب وحق الأخوة في الدين وفي الإسلام، أما غير النسب ونحو ذلك هناك رابط قوي، رابط عظيم، ألا وهو رابط الأخوة في الله تبارك وتعالى ورابط العقيدة. لذلك لو نظرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعث في قريش، ولكن الذين آمنوا به واجتمعوا تحت يديه، بلال الحبشي من بلاد الحبشة، صهيب الرومي من بلاد الروم، وسلمان الفارسي من بلاد فارس، وغير من البلدان، يعني لم يجتمع تحت يديه فقط أو لم يؤمن به فقط العرب أو القرشيين أو الذين هم من قبيلته فقط، لا، إنما جاء بدعوة عامة لكل الناس، فآمن به هؤلاء كلهم، اجتمعوا تحت يعني امرته عليه الصلاة والسلام، واهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيّن لهم ذلك، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، له عليه حق، فلا يظلمهم ولا يخذله، رآه في موقف يحتاج إلى نصرته لا يتركه، لا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فرابط الأخوة في الدين أقوى من رابط النسب، رابط الأخوة في الدين أقوى من رابط النسب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، أي أنتم أيها المؤمنون كلكم مشتركون بشيء، كلكم على الإيمان، كلكم على الإيمان، فكونوا فيما بينكم متآخين، واتركوا هذا التحاسد والتباغض والتقاطع. أن المسلمون إذا تحاسدوا فيما بينهم وتباغضوا وتقاطعوا وتدابروا، يحصل ما لا تحمد عقباه، يكونون لقمة سائغة لغيرهم. فهذا مما لا تقتضيه الأخوة، فينبغي أن أكون مع أخي المؤمن كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا حال المؤمنين فيما بينهم. قلنا حال المؤمنين فيما بينهم أنهم حالهم قائم على التعاطف، التعاطف القلبي، التعاطف والتوافق والتراحم، وهذا مما يقوي المجتمع ويحفظ أمنه وسلامته واطمئنانه. يعني كثير من الناس يسألون لما كثرت الجريمة مثلا، أو في مجتمعاتنا مثلا ليه في جرائم كتير، وفي فلان سطع على فلان وأخذ مال، وفلان ضرب فلان، وفلان عمل، وفلان سوى، وفلان كذا. لو اتبعنا تعاليم الشرع الشريف الحنيف وعملنا بهذا، أننا نكون متعاطفين فيما بيننا، متوافقين، متراحمين، متوادين، هذا يقوي المجتمع، يحفظ علينا أمننا ويحفظ سلامتنا واطمئناننا. ليه؟ لأنه تحصل الطمأنينة، تحصل الطمأنينة، يحصل الأمن والأمان. أما هذا جار على هذا، وهذا أخذ مال هذا، وهذا ظلم هذا، وهذا سفك دم هذا، وهذا فعل، وهذا فعل، وهذا فعل، فعند ذلك لا يحصل الأمان، لا يحصل الهدوء، لا تحصل السكينة. ومما يقتضيه معنى الأخوة في الدين أن أصلح وأسعى في الإصلاح بينهم إذا وجدت الخصومة بغير حق، وأن أسعى لإزالة أسباب الشقاق والنزاع فيما بينهم. يعني كمان الأخوة في الدين لها حقوق، يعني مما تقتضيه الأخوة أن أسعى للإصلاح، لإصلاح ذات البين بين إخواني، بين أصدقائي، بين المسلمين فيما بينهم، ويعني فيما بينهم يسعى الواحد إن وجد خصومة بغير حق، إن وجد شقاق نزاع، فيسعى للإصلاح، يسعى لحصول الوئام، يسعى لإزالة الخلاف، يسعى لإزالة أسباب الشقاق والخلاف، لا أن يعمل على زيادة أسباب الشقاق، لا أن يعمل على زيادة حصول الخصام والتدابر والتقاطع وما إلى ذلك، بأن ينقل كلاما على جهة الإفساد ونحو ذلك، وهذا سنبينه فيما بعد. فمما تقتضيه الأخوة في الدين أن أصلح وأسعى في الإصلاح بينهم إذا وجدت الخصومة بغير حق، وأن أسعى لإزالة أسباب الشقاق والنزاع فيما بينهم، وهي مرتبة عظيمة، وهي مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا أبا أيوب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو أيوب الأنصاري، قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ يعني هذا العمل يرضي الله والرسول، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا. ماذا قال له؟ قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. هذا لأنه هذا فيه خير عظيم، هذا فيه خير عظيم، هذا للم الشمل لحصول الوحدة، هذا فيه اجتماع على الخير، فيه منافع عظيمة. فقال له: هل ألا أدل يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وقد قال الله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإصلاح بين الناس معدود من جملة الصدقات التي تنفعك كل يوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإصلاح بين الناس هذا من جملة الصدقات التي يحتاجها المرء كل يوم وتنفعهم. فقد روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تعدل بين الاثنين صدقة، هذا الإصلاح. وقوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة، أي كل يوم إذا عدلت بين الاثنين، أي أصلحت بين اثنين مسلمين متهاجرين متخاصمين بينهما عداوة صلحا ليس فيه إبطال حق ولا إحقاق باطل. هذا مهم.
1: يعني مش أنه فلان على فلان.
2: أيوة، لأنه عادة بعض الناس دائما أو كثيرا الناس يعملوا إيه؟ يأتون للمظلوم يطلبون منه أن يتنازل عن حقه وأن يسامح في حقه، ويأتون إلى الظالم يعني وكأنهم يعينوه على ظلم المظلوم.
1: نعم.
2: هذا ينبغي الانتباه له. يعني أي أصلحت بين اثنين مسلمين متهاجرين متخاصمين بينهما عداوة صلحا ليس فيه إبطال حق ولا إحقاق باطل، كان لك صدقة، لأنه ورد في الحديث أن فساد ذات البين هي الحالقة. ورد في الحديث قال فساد ذات البين هي الحالقة. فقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، معناه أن فساد ذات البين يؤثر على الدين، يحمل الإنسان أن يفعل أمورا تضره في دينه. لا أقول كما ورد في بعض الروايات، لا أقول حالقة تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، لأنه تحمل الإنسان على أن يفعل أمور تضره في دينه. فإذا أصلح الإنسان بين المتخاصمين أو بين المتهاجرين، يعني حصل بينهما هجر، يكون له عند الله ثواب عظيم. يكون له عند الله ثواب عظيم. كذلك أيضا يعلم لأهمية هذا الأمر، مما يعلم في الشرع أنه يجوز الكذب للإصلاح بين مسلمين حصل بينهما تنفر. شوف لأي درجة. يعني يجوز الكذب. بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا مش هكذب، أنا هروح أقول له هو قال عنه إيه ونحو ذلك، فيزيد الفجوة بينهما. قالوا: يجوز الكذب للإصلاح بين مسلمين حصل بينهما تنافر، وكذا الكذب للإصلاح بين زوجين حصل بينهما تنافر. كمان الذين يدخلون لحل المشاكل بين الأزواج والزوجات ونحو ذلك، لا يشترط أنه أنت إذا سمعت كلاما من الزوج أو إذا سمعت كلاما من الزوجة، وهذا بالعادة الواحد أحيانا وقت الغضب يتكلم بكلام يعني بعدين لما بيروق وكذا ويهدى بيقول يا ريت ما اتكلمت بالكلام ده ونحو ذلك. فالذي يصلح والذي يسمع من هذا وذاك ويريد أن يصلح بينهما ليس مطلوبا منه أن ينقل الكلام كما هو. حتى أحيانا قد يفعل شيء، مثلا لو مثلا بلغ رسالة، مثلا أنه أنت مثلا المرأة جاءت وقالت له قل له كذا وكذا وكذا وكذا، له أن يوصل الرسالة لكن بطريقة مهذبة، طريقة لطيفة، باختيار العبارات وتنميق العبارات ونحو ذلك، حتى لا تزداد الفجوة. حتى لا تزداد الفجوة ويحصل التنافر أكثر وازداد الخصام. فبعض الناس يعني يظنون يقول لك لا وانا أنا هروح أكذب علشان ما يتصلحوا ولا ما يتصلحوش. ما دمت أهلا لست أهلا لهذا الأمر، لست أهلا لأن تكون طرفا للصلح ونحو ذلك ولأن تزن الأمور، فلا تتدخل ما دام ما عندكش ميزان شرعي تزن به الأمور. فلا تتدخل. وبعض الناس بيكون مثلا أحيانا يدخلون بدعوى الإصلاح، فتلاقي مثلا شخص مثلا أعجبته هذه المرأة فيدخل فيزيد كلاما ويقول كلاما ويفتري على هذا الإنسان أشياء ويخببها في زوجها حتى تترك زوجها لأنه يعني يريدها لنفسه.
1: هذا لم يصلح، هذا أفسد.
2: نعم، فهذا مطلوب الانتباه لهذا الأمر. ليس كل إنسان دخل بين اثنين بدعوى أنه يصلح فنصدقه. لا، ينبغي عند اختيار الحكم والإنسان الذي يقوم بهذا الأمر ينبغي أن يكون كما يقول الإنسان متجرد. بمعنى أول شيء هو لا يريد شيئا إلا الإصلاح.
1: نعم،
2: يريد حصول الخير. الأمر الثاني لا يميل إلى هذا على ذاك ولا يميل مع ذاك على هذا. إنما هو يكون وسط بين الأمرين، حتى ولو كانت بينه صلة أو قرابة بين هذا أو ذاك، إنما هو ما دام يعني دخل في الوسط من أجل الإصلاح فينبغي أن يكون منصفا، وينبغي أن يتخير العبارات والكلمات التي يتكلم بها. أنه زي ما قلنا في وقت الغضب وفي وقت الزعل تخرج كلمات كثيرة من الإنسان تعبيرا عن غضبه ونحو ذلك، فلو راح نقلها كما هي
1: بتشعل أكثر،
2: تشعل أكثر وتولع أكثر. فقالوا في الشرع يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، بين مسلمين متخاصمين، وكذلك أيضا الكذب للإصلاح بين زوجين حصل بينهما تنافر، بأن يقول لهذا فلان قال عنك كذا من المدح، وهو قد يكون ما قال عنه كلمة طيبة لكن عشان يهدي الأمور له، ده يا راجل ده أنت ده الراجل ألف حقك كلام وكلام، وهو متضايق شوية بس ذكرك بكل خير.
1: مولانا هون سؤال بين قوسين. نعم. للحديث عن موضوع الحكم أو الشخص الذي يسعى للإصلاح بين الشخصين أو المتخاصمين. هلأ أنت لما عم بتقول أنه ينبغي يعني الإنسان أنه يختار الإنسان المصلح الذي يعني لا ينقل يعني ما يشعل بدل ما أنه يشعل
2: كيف
1: الأمور
2: يتصرف. نعم.
1: هل في بهذا الموضوع معناته لنقول صفات معينة يعني يستحسنها الشرع في الإنسان الذي يسعى للإصلاح، بحيث أنه إذا كان أحد هؤلاء المتخاصمين يريد أن يبحث عن مصلح كيف يجده؟
2: هذا لابد أن يكون في يعني هذا الحكم أو هذا الإنسان الذي يدخل للوساطة ونحو ذلك لابد أن يكون عنده الأساس ألا وهو علم الدين.
1: نعم.
2: لأنه إذا كان عنده علم الدين سيكون عنده ميزان شرعي.
1: أيوة.
2: فمش هيجي مثلا أنه هو يلخبط الدنيا وينقل الكلام على جهة الإفساد، بيكون عارف بأي شيء يتكلم وبماذا يتكلم وهنا يجوز له أن يقول كلام وإن لم يسمعه وهنا لا يجوز ونحو ذلك، فيكون عنده ميزان شرعي يزن به الأمور، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، وهذا يقال وهذا لا يقال ونحو ذلك. ذلك لما يكون عنده العلم الشرعي فتكون عنده أمانة شرعية، فيكون هذا الإنسان أمين لأنه يحفظ الأسرار، لأنه سيسمع من هذا الطرف وسيسمع من هذا الطرف، لا أن يكون إنسان يسمع من هذا ويخرج فيتكلم شفت فلان وفلان فلان ويفشي أسرارهم. هذا سيكون مؤتمن على هذا السر. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الإنسان معروف بصلاحه وتقواه، معروف يعني أنه منصف حتى ينصف الناس من نفسه لو وقع في شيء ونحو ذلك. مثل هذه الأمور من حسن الخلق والتقوى والصلاح ومعروف بالحكمة والرشاد، يعني قد يكون إنسان مثلا عنده صلاح وتقوى لكنه ليس أهلا لأن يستشار مثلا، بمعنى هو ليست عنده خبرة في الحياة الكافية التي تعينه على أن يفعل أو على أن يوجه ولا أو على أن يرشد مثلا ونحو ذلك. فهي صفات، عدة صفات كل واحد بينظر إليها، بس عندنا الصفات الأساسية اللي من نحو أنه يتقي الله، إنسان متعلم علم الدين، عنده ميزان شرعي يزن به الأمور، عنده أمانة يحفظ الأسرار ونحو ذلك، ويستطيع أن يقوم وأن يحكم بين الاثنين، فمثل هذا يقدم. أما واحد مثلا لا عنده ميزان شرعي لمجرد أنه هو كبير في بيته أو في عيلته أو في كذا، فيجبوه ويقعدوه فيحكم للظالم على المظلوم بدعوة أنه اتفقنا كده وخلص لابد تنفذ ونحو ذلك، لا، فمثل هذا لا يعتد به. قلنا إنسان موصوف بهذا الأمر مع هذه الصفات، مع هذه الصفات التي ينبغي أن تكون فيه من الحكمة والميزان والعلم الشرعي، عنده ميزان شرعي، عنده أمانة، عنده أخلاق حسنة وما إلى ذلك، حتى يستطيع أن يصلح بين هذا وذاك.
1: طيب، وبيمشي الأمر مولانا أنه إذا كان سمع من طرف وما سمع من الطرف الثاني؟
2: لا، ليس للإنسان أن يحكم مثلا على إنسان لمجرد أنه سمع من جهة واحدة
1: يعني
2: أو من طرف واحد،
1: أنه يسمع من الطرفين،
2: لابد أن يسمع من هذا وأن يسمع من ذاك. لأنه كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه قد يأتي إلي الاثنان ويكون الواحد يعني لسانه ألسن من غيره، يستطيع أن ينمق الكلام، يستطيع أن يصيغ لك الموضوع بطريقة تجعلك تتعاطف معه ونحو ذلك. فسماعك لطرف واحد هذا قد يؤدي إلى الفساد، قد يؤدي أنك تميل أو تحكم لشخص على شخص بناء على ما سمعته من هذا الشخص. فقد يأتيك إنسان يشتكي إليك ويبكي والدموع تتناثر من عينيه ويكون هو الظالم،
1: مثل ما
2: فلما تشوفه زلوا له ضربني وبكى وسبقني واشتكى
1: أو بيقولوا دموع التماسيح
2: أو نحو ذلك. نعم، فلا، مثل هذا ينبغي أن تسمع من هذا وأن تسمع من ذاك. مش مثلا أحيانا بيحصل من بعض الأشخاص إنه مثلا راح البيت مثلا عند بنته فلقاها مثلا بتعيط ولقاها كذا بتبكي مثلا أو زعلانة وكذا، إيه اللي حصل؟ ابنه 60 في 70 وكذا، وياخذ البنت ولا ما انتش قاعدة في البيت وكذا، ولازم نعلمه الأدب وما إلى ذلك. طيب أنت ما عرفته، يعني انظر إلى هذا الموقف ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع من؟ مع ابنته فاطمة رضي الله عنها،
1: والنبي عليه الصلاة والسلام خير من يقتدى به.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: مرة
2: جاء إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها يعني عندها شيء، فقال لها أين علي؟ قالت له غاضبني وخرج.
1: نعم،
2: عمل معي شيء وتغاضبنا وخرج، فسأل عنه فقالت خرج ما لا أعرف أين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء انظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها هو عارف انت، هو مش عارف هو واخد مين ولا مش عارف انت بنت مين ولا مش عارف مثلا هو نسي نفسه ولا نسي لما جانا وهو مش لاقي ياكل ومش عارف كذا وساعدناه عشان نتمل له الامر. هو نسي مش عارف، ما هو فاكر مش فاكر لما انا عطيته الدرع عشان يبيعه ويروح يشتري ويدفع مهرك وكذا، مش فاكر كل ده، نسي كل ده. هو مفكر نفسه ايه، هو انت قليلة، هو انت ما قال شيء من ذلك، ما قال شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: بل صمت عليه الصلاة والسلام، سكت. ثم ارسل من يبحث عنه فكان في المسجد نائم ووقع رداؤه وحتى لصقت علق به التراب. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فغمزه بقدمه، يعني زقه برجله كده، قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولما جلس معه وتكلم معه ما قال له أنت كيف توظف فاطمة، ألا تعرف أنها كذا وأنها ريحانتي وأنها وأن، قال ما بن... حتى يمكن ما تكلمش معه كثير في الموضوع، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن عليا فعل الأصوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. لكن أغلب الناس اليوم الأمر عندهم ليس هكذا،
1: أيوة.
2: بل إذا غضب تراه يفور ويروح ويجي وما قدرش يتكلم، يفضل يلف ويدور. قال لي شيء يقول لك أنا بعت له على الواتساب أو بعت له صوت أو يروح قايل الكلمة، بعد ما يقول هذه الكلمة، قبل ما يقول الكلمة تلاقيه يفضل يغلي ويروح ويجي وكذا، بعد ما يقول هذه الكلمة لك ارتحت. لكنه لا يدري هذه الكلمة كم تسبب من الخراب.
1: نعم.
2: هذه الكلمة قد تكسر قلبا، هذه الكلمة قد تعمل جرحا في هذا الإنسان، لا تستطيع مهما بقيت بعد ذلك أن تضمد هذا الجرح ونحو ذلك، فإنه لا يندم.
1: نعم.
2: لا بسبب هذه الكلمة، هذه الكلمة التي قد تتسبب في قطع العلاقات.
1: نعم.
2: قد تتسبب في الطلاق بين الزوجين. قد تتسبب في كذا، قد تتسبب في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا، فكأن فعل سيدنا علي رضي الله عنه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. لأنك إذا سكت، لأن وقت الغضب يكون حالة من الفوران الدم، أحيانا لا تدري، لا تنتبه لما تقول ولما تتكلم به، وأحيانا تزيد وبيحصل أمور كثيرة،
1: خاصة إذا دخل الشيطان عليه في ذلك الوقت.
2: أكيد هو لا يترك، مولاي النبي قال إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الشيطان لا يتركه في هذه الحالة، بل بينفخ له في صدره ويحرك فيه ويحرك فيه، يقول لك، أو مثلا بعض الناس يقول لك إيه، بص أنا كويس جدا وأنا
1: كتير هادي
2: معاك وهادي، بس لو أغضبتني هتشوف بركان.
1: أيوة.
2: هذا حاله كحال من يقول إنه أحيانا بعض يقول لك إيه، بص أنا مذاكر كويس وتمام، بس لو دخلت الامتحان أسقط.
1: نعم. غريب.
2: لك أنا مذاكر وتمام ومجهز بس لو دخلت الامتحان أسقط. كذلك كذا الذي يقول لك بص أنا هادي ورايق وكذا، بس لو غضبت ما بشوفش قدامي. ما هذا الاختبار، هذا الامتحان.
1: نعم.
2: هنا تمتحن أنه ماذا تصنع. لو أن كل واحد منا أطلق العنان لنفسه، فعند الغضب يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء بدعوى هو ينفس عن نفسه، كم وكم من أمور حصلت، أناس وقعوا في الكفر بسبب الغضب.
1: نعم.
2: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فمعناه هذه وصية جامعة.
1: نعم.
2: عدم الغضب، فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكرناه أنه يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين ونحو ذلك، هذا من حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يصلح بين الناس أن يكذب للإصلاح بين المتباغضين، لأن هذا الكذب يؤدي إلى الخير وهو قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فينمي خيرا، أي يبلغ خبرا فيه خير. وإصلاح ذات البين كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. أهل قباء حصل بينهم اقتتال وعادوا يضربوا بعض بالحجارة،
1: يعني شجار.
2: حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. اذهبوا بنا نصلح بينهم. وروى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى مع أحد الصحابة دينا له عليه، يعني طلب دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي طلب كعب قضاء الدين الذي كان له، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى كعب بن مالك: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطرة، يعني نزل النص من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. انظر يعني تصرف النبي عليه الصلاة والسلام وسرعة استجابة الصحابة لتنفيذ أمر النبي. أحيانا بتحصل مشكلة بين اثنين، فتقول له: طب خلاص معلش، وظروف وكذا، طب نزله شوية أو سامحه في شيء من هذا المال حتى يستطيع أن يدفع. يقول لك: أبدا، ده أنا هدفعه كمان مش عارف الفايدة بتاعتهم والغرامة بتاعتهم ومش عارف إيه. فالنبي لما قاله أشار له،
1: له بيده،
2: نزله النص. فقال: قد فعلت يا رسول الله. فهم ملتزمون لإرشاداته وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمون أن التنافر وفساد ذات البين يضعف هذه الأمة. وقد قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومما يدل على فضل الإصلاح بين الناس وأنه معدود من جملة الفضائل، بل هو أفضل من كثير من نوافل الصلاة والصيام، ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. ومعنى أفضل هنا ليس معناه أنه أفضل من النافلة من الفريضة، بل معناه أفضل من كثير من نوافل الصلاة والصيام، لأن معروف الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان، أفضل العبادات. وإن الأمة في كثير من مواقعها تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام إلى المتنازعين، إصلاح تسكن به النفوس وتتآلف به القلوب، إصلاح يقوم به أناس خيرون كرمت أخلاقهم وطابت منابتهم. فقد أخرج ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. كل واحد ينظر إلى نفسه، يسأل نفسه: هل أنا مفتاح للخير أم مغلاق للخير؟
1: نعم.
2: هل أنا مفتاح للشر أم مغلاق للشر؟ ينتبه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين له درجة عالية عند الله، لما في الإصلاح بين الناس من النفع العام الذي يكون سببا في وصل أرحام قطعت، وإصلاح القلوب مما علق بها من أدران الحقد والكراهية، وذلك ما يؤدي إلى متانة المجتمع وقوته بتآلف أفراده وتماسكهم، وذلك لأن النزاع قد يؤدي إلى الفجور والعدوان والكذب والافتراء والغدر وإفشاء الأسرار، وتلك علامات من علامات النفاق. دائما الإنسان ينتبه. لما يحصل خلاف ونحو ذلك ينتبه لا يكم يعني لا يفتري على غيره الكذب ولا يغدر به ولا يفشي له سرا ولا يفجر في عداوته وعدوانه، لأن هذه الخصال من خصال النفاق كما ورد في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. النفاق هنا في النفاق الاعتقادي، والنفاق اللي هو في الصفات، نفاق العمل، حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أي قال الباطل والكذب. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ضيع على نفسه الخير العظيم. والمؤمن الكامل لا يحمل الغلة ولا الحقد ولا البغضاء لإخوانه، وذلك لسلامة صدره من ذلك. لا يبيت وفي قلبه حقد على مسلم، ولا يخرج عن العدل وقول الحق، منصف فيما يقول ويدلي به، سواء كان الخصم غائبا أم حاضرا، يخشى الله تعالى في سره وعلنه، لأن خوفه من الله تعالى يردعه عن الوقوع فيما حرم الله. والإصلاح بين الناس تجارة مع الله عز وجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه:
1: رضي الله عنه،
2: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. لذلك قالوا: إن ميدان الصلح واسع عريض، وصوره كثيرة ومتعددة، تحتاجه الأمة أفرادا وجماعات في البيوت والأسر، وبين الأزواج، وبين الأقارب والجيران، وبين الأصدقاء والشركاء. الإصلاح ضد الإفساد، والإصلاح دليل الصلاح، وإصلاح ذات البين هو بذل الجهد لتحسين العلاقات بين المؤمنين، وتقوية الروابط فيما بينهم، وإزالة المشاحنة والخلاف، ومنع القطيعة، وإقامة الألفة والإخاء بين المؤمنين حتى يكون كالبنيان المرصوص. وإن ترك إصلاح ذات البين يعني الفرقة والضعف، وإيجاد الثغرات التي يدخل من خلالها الشيطان ويتسلل منها العدو، فتحدث الهزيمة والانهيار. لهذا كان الأمر بإصلاح ذات البين من أهم الأمور لتحقيق النصر. ولأهمية إصلاح ذات البين نزلت أوامر الله عز وجل تؤكد أهميته، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وذلك لأن قوة المسلمين في تماسكهم واتحادهم وفيما بينهم من حب وائتلاف، لذا فإنه ينبغي على جميع المؤمنين أن يصلحوا ويزيلوا أسباب الخلاف فيما بينهم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وكذلك من المعلوم أن الشيطان يعمل على فض الألفة والمحبة بين الناس، ويوسوس للوقيعة بينهم وإشعال نار الفتنة، فهو يرقب ابن آدم ويستمع إلى حديث الناس، ويحاول أن ينزغ بينهم، فإذا وجد خلافا ولو صغيرا فإنه يعمل ليجعل من هذا الشرر نارا مستعرة، وأكثر القتال الذي يدور بين الناس يتولد من هذا البلاء. فعلينا الحذر من الشيطان، وعلينا أن نتجنب أسباب الخلاف، وأن نسارع إلى إصلاح ذات البين. وإذا ضعفت الأمة عن ذلك طمع فيها أعداؤها، لأن ضعف رباط الأخوة الإسلامية نذير شر، وهو ذريعة إلى تدخل العدو كي يستغل الأوضاع المائلة لمصالحهم الخاصة، كما هو مشاهد الآن في الأمة. ومن هنا فقد تبين أن إصلاح ذات البين من أهم الأمور في حياة الأمة، وصيانة كيانها وحفظ قوتها. وترك إصلاح ذات البين يؤدي إلى فساد كبير وشر مستطير، وهو ضعف الأمة وذهاب ريحها وانكسار شوكتها، فتكون فريسة سهلة لأعدائها المتربصين بها من كل ناحية. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: بارك الله فيك يا مولانا وأكرمك الله وطيب الله الأنفاس. أحبابنا المستمعين، شكرا لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون نحن وإياكم استفدنا من هذا الكلام. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل في نفس الوقت. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، والآن أنتقل بكم إلى موجز الأخبار.

نجت عائلة أسترالية من 9 أفراد بينهم 7 أطفال من حريق هائل دمر منزلها في غرب سيدني بعد انفجار دراجة كهربائية مستعملة أثناء شحنها بعد منتصف الليل، وتمكن أفراد العائلة من الفرار في اللحظات الأخيرة من دون إصابات، فيما أتت النيران على أجزاء واسعة من المنزل وحولته إلى هيكل متفحم. وقالت سلطات الإطفاء في نيو ساوث ويلز إن التحقيقات الأولية ترجح أن الحريق نجم عن بطارية الدراجة، محذرة من مخاطر شحن بطاريات الليثيوم المستعملة داخل المنازل خصوصا عند غياب فحص فني معتمد، وأكدت أن سرعة

الأمريكي دونالد ترامب بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجوم جديد ينفذه الحوثيون في اليمن، محذرا من عقاب عسكري كبير إذا تكرر استهداف السفن في المنطقة. وفي سياق التصعيد، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإنها ستدفع ثمنا باهظا، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي. من جهته، أعلن الجيش الإيراني استمرار الضربات ما دامت الهجمات الأمريكية متواصلة، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء الجولة 12 من ضرباتها التي استهدفت مواقع لتخزين المسيرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية. وفي لبنان، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة ستوفر كل إمكاناتها لإطلاق مسار عودة أهالي جنوب لبنان وتأمين الخدمات الأساسية ومقومات التعافي المبكر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضي قدما في البرنامج النووي السلمي السعودي سيبقى مرهونا بانضمام الرياض إلى ما أسماه بالاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدا أن أي تعاون نووي سيكون للاستخدامات السلمية فقط ومن دون تخصيب اليورانيوم. أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 10,000 شخص غالبيتهم سياح بعد اندلاع حريق غابات سريع الانتشار غرب مدينة بوردو في وقت سجلت فيه فرنسا ثالث أطول موجة حر في تاريخها الحديث. والآن مع الخبر الأخير، تتزايد المخاوف من عودة المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بعد تبادل اتهامات بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي في وقت حذرت فيه منظمة دولية من تجنيد غير قانوني يشمل أطفالا، وأشارت تقديرات دولية إلى أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل جولة جديدة من الحرب. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، ونستحفظكم الله أينما كنتم. إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.

في ظل ما يشهده العالم من ضيق في المعيشة وازدياد الأعباء الاقتصادية، يعيش كثير من الناس حالة من القلق والتحدي في تلبية متطلبات الحياة اليومية. وبين ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، تتفاقم المعاناة وتنعكس آثارها على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد. ومن المنظور الديني، فإن هذه الظروف تعد ابتلاءً واختباراً للصبر، حيث يدعو الشرع الحنيف إلى التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، ويؤكد على قيم القناعة والتكافل ومراعاة أحوال الناس خاصة في أوقات الشدة، ويحث على مد يد العون للمحتاجين. وتبرز أهمية التحمل والتفاهم بين الزوجين، وتغليب الحوار والصبر بدل الخلاف. فالتعاون وتقاسم المسؤوليات وتقدير الظروف يساهم في حماية الأسرة من التفكك، وهذا يتطلب وعياً مجتمعياً وتكاتفاً أسرياً خاصة بين الأزواج، ومسؤولية مشتركة من الجميع. ومن هنا تأتي هذه المقابلة لفتح باب النقاش حول ضيق المعيشة، ليس فقط كأزمة اقتصادية، بل كقضية إنسانية ودينية واجتماعية. أحببنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لنطرح عليه بعض الأسئلة التي تدور حول تدبير المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والجمع بين الجانب الديني والواقعي.

0: معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، سلمكم الله،
0: بارك الله بكم. موضوع جدا مهم يعيشه الكثير من الناس في هذه الأيام، وهو عن تدبير المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والجمع بين الجانب الديني والجانب الواقعي. فأحببنا أن نطرح عليك بعض الأسئلة من الناحية الدينية. فنبدأ بالسؤال الأول فضيلة الشيخ، كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، بالنظر إلى هذا السؤال، كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الغلاء؟ نعم، ما تقره الشريعة الإسلامية أن تقلب الأحوال الاقتصادية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار، وذلك من الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. من هذه الحكم يتميز الصابر من غير الصابر، يتميز الشاكر من غير الشاكر. يقول ربنا سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وجاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلا السعر، فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه. فيا معشر الإخوة والأخوات، الإسلام لا يوجب على التجار تحديد الأرباح، ولكن الشريعة الإسلامية تقول: يستحب الرضا بالربح القليل. هذا مع بيان أن الغش والكذب في البيع حرام، وكذلك الاحتكار. قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما، معناه لا يحتكر إلا آثم. هذا هو الاحتكار المحرم الذي عرفه الفقهاء بقولهم: ويحرم أن يشتري شخص الطعام كالخبز والتمر وغيرهما من الأقوات وقت الغلاء والحاجة إليه، ليحبسه عنده عن البيع ويبيعه بعد ذلك بأغلى. هذا يسمى الاحتكار. كذلك تنظر الشريعة إلى أهمية رعاية الفقراء وترتيب أدوات تخفيف آثار الغلاء. فالغلاء ابتلاء عام لا يعالج بالظلم أو بالقهر، بل بالعدل والتكافل. كان فيما مضى في عصر السلف كذلك حدث غلاء، فكان بعض العلماء يقولون للناس: إذا كان السعر غالي فأنتم رخصوه. فيقولون: كيف نرخصه؟ قالوا: لا تشتروا منه. فإذا نعتبر أن مسألة الغلاء ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتعامل معها بالعدل، نتعامل معها بالتكافل ضمن حد الشريعة. لا نوجب على التجار تحديد ربح معين دون ربح آخر، لكن نوجب عليهم أن يتركوا الغش والكذب والتدليس وما شابه ذلك في البضائع عند البيع. هذا ما أمر به الإسلام، وأن يراعوا أمر الفقراء، وأن يراعوا أحوال الناس، وأن يرضوا بالقليل من الربح، وهذا مستحب ومسنون كما بينا.
0: هل مر المسلمون بظروف مشابهة؟
1: مر المسلمون بأزمات شديدة من أبرزها هذا الغلاء الذي حصل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل غلاء وطلب الناس التسعير، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وتحديد الربح، لكنه نهى عن الاحتكار المحرم، نهى عن الغش والكذب والتدليس، وحثهم على الصدقة، ورب الناس على الصبر والعدل ومراعاة أمر الفقراء، لأن الأغنياء هم في شرع الله عز وجل مطالبون بمراعاة أمر الفقراء، لا سيما عند فقد المال من بيت المال، أن يراعي الأغنياء أمر الفقراء. ولو راعى الأغنياء أمر الفقراء إن كان بدفع الزكاة أو الصدقة أو الإعانة أو المساعدة وما شابه ذلك لكان حال الناس أحسن بكثير. كذلك في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أصابت الجزيرة العربية مجاعة شديدة، اشتد الجوع وقل الطعام، فكان عمر رضي الله عنه يواسي الناس ويشاركهم معاناتهم. حصل كذلك أزمات الغلاء في العصر العباسي، بغداد ومصر والشام يعني شهدت موجات غلاء بسبب كان في فيضانات حروب، وبسبب كذلك فساد بعض الولاة، وحصلت أزمات كذلك اقتصادية في الأندلس وفي كذلك أيام بعض السلاطين العثمانيين. تكررت موجات الغلاء بسبب الحروب وانهيار العملة ونقص المحاصيل، وحصل كذلك في عصر المماليك. فالتاريخ الإسلامي مليء بأزمات غلاء تعامل معها المسلمون بالصبر، بالعدل، بالتكافل، بالإدارة الاقتصادية الحكيمة. أزمات اقتصادية في عصور مختلفة كانت بسبب الحروب والأوبئة، وكان الحل بالصبر وبإجراءات واقعية، توزيع، تكافل، ترشيد، تحمل القادة قبل العامة.
0: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما هي التوجيهات أو توجيهات الدين الإسلامي في كيفية تدبير المعيشة عند ضيق الرزق؟
1: الشريعة الغراء توجه إلى الاقتصاد وعدم الإسراف، كما في القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونقدم الضروريات على الكماليات، نبحث عن الحلال ولو كان بسيطا، نكثر من الدعاء والاستغفار، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا، أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يفرج عنا. كذلك يوجه إلى التعاون الأسري، تتعاون الأسر فيما بينها، وعدم تحميل النفس فوق طاقتها. هذه الأيام العصيبة التي تمر على المسلمين يتميز فيها الصادق من غير الصادق، يتميز فيها أصحاب التضحيات والإخلاص عن الذين يستغلون الفرص بأنانيتهم. وكذلك في هذه الأيام العصيبة يتميز الجشع الذي يريد نفسه ويطمع في أموال الناس عن الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. يتميز ويبرز فيها في هذه الأيام العصيبة الذين يعني يهتمون بأمر المسلمين ومصالح المسلمين وبالهم مشغول كيف نساعد المسلمين. يتبين في هذه الأيام العصيبة من هو الصابر المحتسب العامل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإنسان الذي يستغل هذه الأمور لأهداف ومآرب شخصية وللطمع في المال وما شابه ذلك. أرزاقنا معلومة، ونعتقد جزما أن غيرنا لا ينال شيئا من رزق كتبه الله لنا، ونعتقد جازمين أن أنفاسنا معدودة، فالأمراض والآفات لا تعجل في الأجل، ودوام الصحة والعافية والشباب والقوة لا يؤخر الأجل، بل كل يموت بانقضاء أجله، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر ملك الموت ولا أن يعجله. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القناعة، ورد في بعض الأحاديث الضعيفة القناعة كنز لا يفنى، معناه كأنها لا تفنى. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وروى البيهقي في شعب الإيمان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالإنسان بحاجة إلى الله، وقت السراء والضراء لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. فإذا نزلت بغيرك مصيبة، أو حلت هذه المصيبة بمدينة أنت لست فيها، نزل عليها بلايا، فلا تكن جشعا، وإنما كن لطيفا حليما معطاء متصدقا واسع القلب. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ما آمن بي معناه ما آمن الإيمان الكامل. لماذا؟ لأن هذا يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. المعنى: لا يكون إيمانه كاملا من يبيت شبعان وجاره المؤمن من أهل الضرورات، ولا يجد ما يسد به ضرورياته وهو عالم بحاله. فإذا كان هذا حال من علم به ولم يمد له يد العون وهو قادر على ذلك، فكيف بمن لا يرأف به بل يثقل عليه ويزيده كربا فوق كربه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، والنسائي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ومما هو معلوم أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام قد حض على عدة تدابير لعدم الوقوع تحت طائلة الظروف الاقتصادية الضاغطة. من أهم هذه التدابير: الاقتصاد في المعيشة، اقتصدوا، توسطوا في أمر المعيشة، لا تسرفوا، التي من مقتضياتها عدم التبذير والتوسط في الإنفاق. فكان هذا الحديث النبوي الجليل. ومما يؤيد أن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة يذهب الفقر ويجلب الرزق وتحصل معه البركة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. أخرجه أحمد في مسنده. قال المناوي في شرح الحديث: أي ما افتقر من أنفق قصدا، توسط في الإنفاق ولم يتجاوز إلى الإسراف. والمعنى: إذا لم يبذر ماله بالصرف في معصية الله، ولم يقتر فيضيق على عياله ويمنع حقا وجب عليه شحا. وجاءت مجموعة من الآيات القرآنية التي تحمل أمرا بالاقتصاد في العيش، وهو التوسط من غير بخل أو تقطير أو تقصير بالحقوق والواجبات، ومن غير سرف أو تبذير في الإنفاق. منها قوله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومنها قوله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والسر في ذلك كما جاء في الآيات الكريمة أن الذي يسرف ويبذر في النفقة من مأكل ومشرب وملبس وغيرها يقع في الحسرة والندامة والحرج الشديد لذهاب البركة من رزقه ونفاد ما بيده، إضافة إلى النهي عن بسط اليد وكثرة الإعطاء فوق الطاقة، وإنما يكون ذلك في حق من لا يستطيع الصبر على الكفاف فيقع بهذا البذل في الحسرة على ما خرج من يده مع حاجته إليه. وأما من وثق بوعد الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه مع صبره واحتماله فغير مراد بالآية. وقد أفاد بعض العلماء أن التبذير الذي جاء في الآية هو الإنفاق في غير حق، وهو يتأيد بالحديث الذي بين أيدينا وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موافقا للحديث فيما يرويه عنه ابن أبي حاتم بإسناده قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وبما جاء عن مجاهد فيما يرويه عنه ابن أبي حاتم بإسناده أنه قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس، يعني جبل أبي قبيس وهو أحد الأخشبين ويقع في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا. ولا يعني هذا الشح والتضييق على نفسه وعلى عياله مع ما أنعم الله عليه من نعم، بل قد جاء في الحديث الشريف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن.
0: فضيلة الشيخ، ذكرت بالنسبة للإسراف والتبذير قديش لحنا منشوف هلأ صور، يعني التربية اللي هي عم ينشأ عليها الولد إنه يعطى ما يريد وزيادة، هذه الأمور يعني تجعل الولد إنه يعيش في حالة إنه لا يستطيع أن يتأقلم مع أي ظرف يمر عليه بالنسبة لظروف الضيق في الرزق. فمهم الولد يتوجه كمان بالنسبة للمعيشة بين الزوج والزوجة إنه يتأقلموا على هذا الظرف يلي هنن عم يعيشوا فيه، وقديش المرأة لها دور في إعانة زوجها.
1: مثل ما بينا أنه الإسراف بذل المال في معصية، بذل المال بغير حق. أما كيف نعلم أولادنا التوسط في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في النفقة، عدم الرفاهية، عدم التنعم؟ لأنه تربية الأولاد على التنعم وعلى تلبية كل ما يطلبه الولد، إن تعود الولد على ذلك فيما بعد لا يستطيع أن يتحمل الصبر إذا انقلبت عليه الأحوال وصار فقيرا، كما هو حال كثير من الناس اليوم. تعودوا على الرفاهية، تعودوا على التنعم، على تلبية رغباتهم في كل ما يطلبون ويشتهون، فإذا انقلب عليهم الحال صاروا في حالة فقر أو تحت دين كثير يلجأ بعضهم والعياذ بالله إلى الحرام، هذا يسرق، هذا يأكل مال بغير حق وما شابه ذلك، ليعود إلى ما كان عليه من الرفاهية، لأن نفسه لا تتحمل، نفسه لا تصبر على الحال الذي وصلت إليه. لذلك ينبغي تعويد الأولاد على الاقتصاد في المعيشة والتوسط وعدم الرفاهية وعدم التنعم، هذه هي التربية الصحيحة الإسلامية. أما الإسراف الذي نهى عنه الشرع الإسلامي بذل المال بغير حق، بذل المال في معصية الله سبحانه وتعالى، كما نرى من كثيرين لو كان عندهم شيء من الأموال زائد عن أكلهم وشربهم يصرفونه فيما نهى الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم يعني يؤثر هذا الصرف الذي هو منهي عنه عن حاجته للطعام والشراب، لأن نفسه تعودت على مثل هذه الأمور. فالحل بهذا هو اللجوء إلى الشريعة وأن تكون التربية على وفق الشريعة الإسلامية.
0: يعني نرى هلأ كتير في فقر بالبلاد يعني، ونرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من يتباهى بالأموال وبالتبذير وبالإسراف وبأشياء كتيرة، يعني مثل ما بيقولوا بيجخوا كتير أو بيصرفوا كتير، فديش هذا بيأثر على الفقير اللي هو عم بيشوف.
1: نعم، إن كان هذا الفقير صابرا محتسبا شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. وذاك الغني الذي يتباهى ويتفاخر بأمواله ويريد بهذا أن يكسر قلوب الفقراء فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن تكون هناك إدارة اقتصادية حكيمة، وكذلك من الدعاة والمشايخ يحثون الأغنياء على دفع الزكوات وصرف الزكوات في محلها. ما نراه اليوم من بعض أدعياء المشيخة والعلم يحثون الأغنياء على دفع الزكوات لشراء مراكز أو مساجد أو بيوت لهم مثلا، بدل الإعانة على تلبية حاجات الفقراء وإنقاذ الجائعين والمنكوبين ومساعدة الأرامل من المحتاجين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى أن الزكاة لا تدفع لبناء مركز إسلامي أو مدرسة إسلامية أو مسجد. إذا أراد المسلمون بناء مسجد أو مدرسة إسلامية فمن مال التبرعات ليس من مال الزكوات.
0: نعم.
1: الزكوات لها مصارف خاصة، من هذه المصارف أنها تعطى للفقراء والمساكين.
0: نعم.
1: فينبغي من الدعاة المخلصين أن يكرروا مثل هذه النصائح وأن يبينوا للناس حكم الشريعة في هذا.
0: طيب فضيلة الشيخ، كيف يوازن المسلم بين القناعة والسعي لتحسين دخله؟
1: القناعة خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهي الرضا بما قسم الله تعالى للعبد من رزق ونصيب، مع السعي المشروع دون سخط أو تذمر، وهي ليست دعوة إلى الكسل أو ترك العمل، بل هي تربية للنفس على الطمأنينة وعدم التعلق بما في أيدي الناس. في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي ليس في وفرة المال، وإنما في امتلاء القلب بالرضا.
0: نعم.
1: وسكون النفس بما قدره الله تعالى. وحث الإسلام على القناعة لما فيها من حفظ للكرامة وسلامة للقلب من الحسد والطمع. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
0: ما شاء الله.
1: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، يعني مؤمنا كاملا.
0: نعم.
1: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي كاملا. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. وفي زمن كثرت فيه المتطلبات واشتد فيه التنافس على الماديات، أصبحت القناعة يعني بمكان ما مهمة جدا نفسيا واجتماعيا. فهذه القناعة تحمي الإنسان من القلق الدائم ومن يعني أن يركض وراء ما لا يملك، وتجعله أكثر قدرة على شكر النعمة مهما قلت. القناعة.
0: نعم.
1: القناعة. القناعة لا تعني الاستسلام والتكاسل وأن يرضى بالظلم أو يسكت عن تقصير أو عن عجز، إنما تعني أن يعمل الإنسان بالأسباب المشروعة ثم يسلم قلبه لله، فإذا جاءه الخير حمد الله، وإن تأخر صبر ورضي. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أصدق الناس قناعة مع قدرتهم على العمل والكسب، فجمعوا بين السعي والرضا وبين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالقناعة نور في القلب وراحة في النفس وسبب للبركة في الرزق، ومن رزقه الله القناعة فقد رزقه خيرا كثيرا. كما قلنا القناعة لا تعني ترك السعي، بل تعني الرضا بما في اليد مع السعي لما هو أفضل. هذا مسلم يروي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمسلم يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، ويسعى لتطوير نفسه ومهاراته دون طمع أو سخط أو تذمر.
0: نعم. طيب، ما هي مسؤولية المجتمع والأغنياء تجاه الفقراء في مثل هذه الأزمات؟
1: يعني المسؤولية عظيمة، تشمل أن يخرج الأغنياء الزكاة في وقتها،
0: نعم،
1: وزيادة على الزكوات كذلك الصدقات، وأن نعين المحتاجين وأن نفرج كروبهم، وكذلك السعي لدعم بعض المشاريع التي يعني يستفيد منها الفقراء والمحتاجون.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة.
0: نعم.
1: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسؤولية عظيمة من الأغنياء ومن القادة ومن الأمراء ومن الحكام ومن أصحاب المشاريع الكبيرة وما شابه ذلك، وكل من يستطيع أن يعين وأن يساعد الفقراء وأن يساهم في التخفيف عنهم وتفريج كربهم، هذا له عند الله تعالى شأن عظيم.
0: ما هو دور الزوج والزوجة والأبناء في التعاون لتجاوز هذه الظروف؟
1: دور الأسرة، دور الزوج والزوجة، دور الأبناء دور كبير. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وبصلاح المجتمعات هو صلاح الأوطان. فالزوج بحسن تدبيره وب يعني التوسط في أمر المعيشة والاقتصاد في أمر المعيشة وعدم إظهار التسخط والتذمر من أمور المعيشة، هذا يعين جدا. وأن تتفهم الزوجة أمر هذا التوسط في الإنفاق والتوسط في المعيشة والاقتصاد في ذلك والتدبير من الزوج في ذلك، تفهم الزوجة لأمر الزوج في هذا يعين جدا. والأبناء يتعاونون معهم في هذا ويقللون الطلبات ويتشاركون في تحمل المسؤوليات، والكل يرضى بما قسم الله تعالى لهم. فالمهم يعيشون في طاعة الله عز وجل ولو كانوا فقراء. أما الذي يعيش في غنى وفي إسراف وفي تبذير يعيش في معصية الله، لأن قلنا الإسراف هو صرف المال في الحرام.
0: نعم.
1: لو كانوا في الدنيا يظهرون السرور والفرح والغنى الفاحش لكنهم في الحقيقة هم في خسران.
0: نعم.
1: العبرة بالتزام طاعة الله عز وجل، فإن كان فقيرا لكن كان صابرا شاكرا فهو على خير عظيم، وإن كان غنيا رزقه الله تعالى فليكن شاكرا وليكن محتسبا عند الله سبحانه وتعالى فيكون على خير عظيم. يستر على عياله، يستر على نفسه، ويساعد غيره بما أمر الله سبحانه وتعالى. فالأسرة المتعاونة فيما بينها تتجاوز الأزمات يعني كما يقول المثل بأقل الخسائر، لذلك يعيشون في رضا، يعيشون في رضا قلبه وتسليم لله سبحانه وتعالى. قلنا يعني مع السعي المشروع والعمل بالأسباب المشروعة.
0: هل من أذكار أو أدعية معينة تعين على سعة الرزق وراحة البال؟
1: هناك أشياء كثيرة جاءت بها الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن نكثر من الاستغفار. الاستغفار له شأن عظيم عند الله عز وجل. في كتاب الله في القرآن الكريم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نكثر من الاستغفار كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد عليه الصلاة والسلام. نكثر من دعاء تفريج الكرب، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحافظ على الأذكار صباحا ومساء. ندعو الله تعالى: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ونكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، فإنها كنز من كنوز الجنة. نكثر من هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. وهناك أدعية كثيرة ممكن الإنسان أن يتعلمها من أهل العلم والمعرفة.
0: كم يعني من الناس نسمع عنهم أنه ناموا أغنياء واستيقظوا فقراء؟
1: نعم، علمنا الإسلام أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو دوننا. هذا مثلا صحيح الجسم ينظر إلى من هو عنده أمراض.
0: نعم.
1: هذا الذي مقطوع اليد ينظر إلى إنسان آخر مقطوع اليدين والرجلين، وهكذا إلى من هو دونه في أمر الدنيا. في المال ينظر إلى من هو دونه، في الصحة ينظر إلى من هو دونه، في أمر الدنيا والمناصب والوظائف ينظر إلى من هو دونه حتى يزداد شكرا لله تعالى على ما أعطى وأنعم. وأما في أمر الدين ينظر إلى من هو أعلى منه ليقتدي به، هكذا علمنا الإسلام. وهذا يعني أمر مهم في أمر القناعة. أما الذي ينظر إلى من هو أعلى منه وفوقه في أمر الدنيا يصاب بالجشع، يصاب بالطمع، فيسعى ليكون مثله، وقد يلجأ للحرام ليقلده. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة.
0: الشرع يعني حثنا على الصبر، على التوكل، القناعة، ترك التنعم. وقديش منسمع بسير الصالحين وعن زهدهم، كيف كانوا يأكلوا، قديش كانوا يأكلوا، شو نوع الطعام اللي بيأكلوا. فقديش مهم نحدث أولادنا ونحن نرجع نسمع هيك قصص، يعني بتحثنا على ترك التنعم والزهد في الدنيا.
1: كل الأنبياء، كل الأولياء، كل الأتقياء، هؤلاء عندهم زهد، وزهدهم يعني واسع وعجيب كلهم، وفي قلوبهم رضا وقناعة وتسليم كلهم. حتى الأغنياء منهم. يعني أغلب الأنبياء فقراء، بعضهم أغنياء. أغلب الأولياء فقراء، بعضهم وهو القليل أغنياء. مع ذلك يعني مع وجود الأغنياء فيهم، الأغنياء فيهم زهاد.
0: يا الله.
1: الأغنياء فيهم عندهم قناعة ورضا بالقليل، وأكلهم يسير ولبسهم يسير، ويعينون غيرهم، ينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا سليمان عليه السلام كم كان غنيا، كم كان عنده أموال وذهب وكذا وكذا، كان بالنسبة لنفسه زاهدا زهدا عجيبا. كان بالنسبة له يأكل اللبن الحامض، يأكل خبز الشعير، لكن يطعم غيره من اللحم، يذبح لهم الغنم، يذبح لهم البقر ويطعم غيره. أما بالنسبة له كان شديد الزهد، وهكذا شأن كل الأنبياء.
0: نعم.
1: وشأن كل الأولياء حتى الأغنياء منهم زهاد في قلوبهم رضا وقناعة وتسليم، وفي أمر معيشتهم يعني كانوا على زهد عجيب، ولم يصلوا إلى هذه الدرجات العالية. يعني الأولياء لم يصلوا إلى هذا إلا بسبب هذا الزهد.
0: نعم.
1: الزهد هو طريق موصل إلى الولاية والصلاح.
0: طيب فضيلة الشيخ، بنهاية هذه الحلقة، ما هي النصيحة التي توجهها لمن أثقلتهم الديون بسبب الغلاء ويعيشون في ظل هذه التحديات الاقتصادية؟
1: يعني مهما زادت عليهم الديون ينبغي منهم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، عدم اليأس والقنوط، يترك القنوط، وأن يرتب أمر الديون على حسب الأولويات، على حسب الأولويات، والإكثار من الدعاء بتفريج الكرب والصبر والتسليم مع السعي، لأن أصحاب الديون يريدون أموالهم.
0: نعم.
1: أنت اقترضت منهم المال لترد لهم المال، معناه تسعى بقدر ما تستطيع لترد الأموال لأصحابها، يعني تعمل وتسعى للعمل حتى تنفق على نفسك وأن تستر على عيالك النفقة التي هي بحد الكفاية، النفقة في حد الكفاية، وما زاد ترجع الأموال لأصحابها ولو على دفعات، مع إعلامهم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوجه نصيحتنا كذلك للأغنياء خصوصا: أشفقوا على الفقراء وارأفوا بهم، أعينوهم، فرجوا كرباتهم، ساعدوهم بقدر ما تستطيعون، هم بحاجة إليكم، وهذا المال الذي بين أيديكم هو مال الله سبحانه وتعالى، ملككم الله تعالى إياه في الدنيا، وهو سائلكم عنه يوم القيامة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وأدوا ما أوجب، وتجنبوا ما حرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء ما يحب.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على كل الفوائد وكل المعلومات التي سمعناها منك في ظل هذه الظروف التي نعيشها، توجيهات قدمتها للمستمعين الكرام للثبات على طاعة الله تعالى في ظل هذه الظروف.
1: بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل مجذوب ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد خضر مجذوب رحمه الله، أولاده محمد، بلال، فؤاد، وفادي مجذوب، نهى، مها، هدى، ورنيم مجذوب، أصيرته الحاج محمد قرحاني ومحمود الشيخ، إخوته المرحومان بإذن الله مظهر وفردوس مجذوب. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 24/7/2026 بعد صلاة العشاء للرجال في المركز الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا، وللنساء على العنوان 7 Pinnacle Avenue سدليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: A 2MFM sponsor. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: قولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الْجَنَّةَ حَقُّ وَالنَّارَ حَقُّ.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تو أم أف أم Muslim Community Radio.
3: موجز إخباري يأتيكم في هذه الفترة من يوم الجمعة. أهلا بكم أعزائي أينما كنتم.

تراجعت نسبة تملك المساكن في سيدني إلى 59.9% خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض. وكشف تحليل لشركة KPMG أن النسبة انخفضت من 61% عام 2021 رغم برامج الدعم الحكومية للمشترين. وارتفع عدد الأسر المستأجرة في سيدني الكبرى بأكثر من 83 ألفا خلال 4 أعوام لتصبح نحو أسرتين من كل 5 مستأجرتين. وفي الوقت نفسه بلغ متوسط الإيجار الأسبوعي 800 دولار، ما يزيد صعوبة ادخار الدفعة الأولى، ويدفع شبابا في العشرينات والثلاثينات إلى مغادرة المدينة بحثا عن سكن أقل كلفة في مدن أسترالية أخرى أقل كلفة للسكن والشراء. عينت هيئة السكك الحديدية فائقة السرعة شركة بكتل شريكا للتنفيذ في مرحلة تطوير مشروع القطار فائق السرعة بين نيوكاسل وسيدني، وتستمر مرحلة التطوير 2 لجعل المشروع جاهزا للإنشاء رهنا باتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وتمتد المرحلة الأولى من مطار غرب سيدني إلى نيوكاسل مع محطات في باراماتا وسيدني سنترال والساحل الأوسط وبحيرة ماكوري. وتصل سرعة القطارات إلى 320 كيلومتر في الساعة لتخفض زمن الرحلة إلى 1 ساعة مقابل نحو 2:34 أو 2:54 على الخط الكهربائي الحالي. ويأتي المشروع ضمن خط لربط بريسبن وسيدني وكامبرا وملبورن وسكان الساحل الشرقي. اقتحم أكثر من 2300 مستوطن المسجد الأقصى بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وعضو الكنيسة أميت هاليفي، وأدوا طقوسا ورفعوا أعلام دولتهم داخل باحاته وسط حماية قوات الاحتلال. وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ إجراءات مشددة في محيط المسجد ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الدخول، وقامت بضرب عدد منهم. هذا وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية ومحافظة القدس وحركة حماس الاقتحام، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومحاولة لتثبيت التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى، فيما واصلت قوات الاحتلال والمصطلحات

بها من $100 للبرميل إلى تفاقم موجة بيع السندات العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض مع تزايد المخاوف من موجة تضخم جديدة وتوقعات بمواصلة البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. أخيرا غرم الاتحاد الأوروبي شركة جوجل بغرامتين تبلغ قيمتهما 890 مليون يورو بسبب ممارسات احتكارية تعلقت بتفضيل خدماتها في نتائج البحث وتقييد مطوري التطبيقات على متجر جوجل بلاي في خطوة قد تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وصلنا إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة.

0: This is a community announcement brought to you by 2MFM. A new emergency warning system called AusAlert is being introduced across Australia to help keep communities safe during emergencies such as bushfires, floods, and other major events. AusAlert sends important emergency messages directly to compatible mobile phones, tablets, and smartwatches in affected areas. These alerts may include instructions on what action you need to take to stay safe. Please make sure your device software is updated so you are ready to receive AusAlert messages. Remember, these alerts can still come through when your phone is on silent or do not disturb. However, they will not be received if your device is switched off or in airplane mode. If you receive an AusAlert during a real emergency, read the message carefully and follow the instructions provided. For more information, visit the AusAlert website.
1: مستمعينا الكرام، نذكركم بأنه تم إطلاق نظام جديد للتحذيرات الطارئة في أستراليا ويسمى AusAlert بهدف المساعدة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الأحداث الخطيرة. يقوم نظام AusAlert بإرسال رسائل طارئة مهمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المؤهلة لاستقبال هذه الخدمة في المناطق المتأثرة، وقد تحتوي هذه الرسائل على تعليمات وإرشادات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على سلامتكم. يرجى التأكد من تحديث برنامج جهازكم حتى تكونوا مستعدين لاستقبال رسائل AusAlert، وتذكروا أن هذه التنبيهات قد تصل إليكم ولو كان هاتفكم على الوضع الصامت أو وضع عدم الإزعاج، لكنها لن تصل إذا كان الجهاز مغلقاً أو في وضع الطيران. عند استلام تنبيه AusAlert في حالة طارئة حقيقية، يرجى قراءة الرسالة بعناية واتباع التعليمات الواردة فيها. يمكنكم زيارة موقع AusAlert.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفن سبونسر. زيت زيتونة

اسمع، يأجوج ومأجوج يحفرون في هذا السد العظيم، وكل يوم يجدون ما حفروه قد عاد كما كان، حتى يأتي اليوم الموعود، حتى يأتي اليوم الذي شاءه الله تبارك وتعالى، فيحفرون في يوم من الأيام ويقولون غدا نكمل

قال الله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يقولون غدا نكمل إن شاء الله، فيجدون في اليوم القابل ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج، ويخرج يأجوج ومأجوج. لكن قبل خروجهم، هل ورد شيء في صفتهم؟ نعم، فقد ورد في الحديث عند الإمام أحمد أنهم عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، أي أن شعور رؤوسهم غلب البياض فيه السواد. وهنا سؤال: كم عددهم؟ لا يعلم عددهم إلا الله. وقد ورد أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه أو أكثر، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من مئة. الله أكبر، فهم ليسوا مليارين وليسوا عشرة مليارات وليسوا مئة مليار، بل هم أكثر من ذلك بكثير. لا يعلم عددهم إلا الله. كيف يعيشون الآن؟ ماذا يأكلون؟ الله أعلم. يخرجون من سدهم ويهجمون على الأرض. قال الله تعالى في صفتهم: من كل حدب ينسلون. من كل حدب ينسلون، أي من كل ارتفاع يسرعون. تخيل جمع كبير لا يستطيع أحد منا الوقوف أمامهم، ويكون خروجهم علامة على قرب النفخ في البوق، وعلامة على خراب الدنيا وقيام الساعة. وتحصل في أيامهم مجاعة كبيرة، فهم يمرون على بحيرة طبرية في فلسطين فيشربون ماءه، فيمر آخرهم فيقول: كان هنا ماء. الله أكبر، لا يستطيع المسلمون قتالهم، فما العمل؟ كيف الخلاص منهم؟ فاسمع، ورد في الحديث أنهم لا يمرون بشيء إلا أهلكوه، وقد ورد أنهم بعد أن يقتلوا عددا كبيرا من الناس يقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. وأنتم تعلمون أن السماء مسكن للملائكة، ليست مسكنا لله. تنزه الله عن أن يسكن السماء. يقولون: قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، أي الملائكة، فيرمون بسهامهم إلى السماء فيردها الله عليهم ابتلاءً.
مخبوبة دما، أي عليها الدم، ليس لأنهم قتلوا أهل السماء، بل ابتلاء من الله، ويسمى استدراجا من الله سبحانه وتعالى، وسيزدادون ضلالا، وسيعذبهم الله على ذلك، على ضلالهم وطغيانهم وتقتيلهم. فبعد أن تنزل السهام مخضوبة بالدماء يقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. وهنا السؤال يا أخي، قل لي كيف الخلاص منهم؟ يوجد خلاص. كيف؟ يتوجه المسلمون مع سيدنا عيسى عليه السلام إلى جبل الطور، طور سيناء في مصر، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، يخبر عما سيحدث. يقول نبينا: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يداني، أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، وهو جبل في سيناء بمصر. يذهب المسلمون مع عيسى نبي الله، مع عبد الله عيسى صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى ذلك الجبل. وفي ذلك الجبل قال صلى الله عليه وسلم: يحصر نبي الله عيسى، أي يحبس هو وأصحابه على جبل الطور، يحبسون في ذاك الجبل، ويشتد الضيق عليهم. فتخيل نبي الله عيسى ومن معه من المسلمين هم على جبل، وقوم يأجوج ومأجوج يحبسون في الأرض فسادا، ويشتد الضيق على المسلمين، فمن أين يأكلون ومن أين يشربون؟ وكيف الخلاص من يأجوج ومأجوج؟ أحبابي، الخلاص باللجوء إلى الله، الخلاص بالتضرع إلى الله، الخلاص بأن نستغيث بالله. وهذا ما يفعله المسلمون في ذلك الوقت، يدعون الله ويستغيثونه ويتضرعون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله دعاء المؤمنين. ربنا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي الله وعد المؤمنين بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. وليس معناه أن الله يجب عليه ذلك، فالله لا يجب عليه شيء. إذن يستجيب الله دعوة المسلمين، فيهلك الله يأجوج ومأجوج بالدود، فينزل الله دودا يدخل رقبة كل واحد منهم من قوم يأجوج ومأجوج، فيرميه الدود صريعا ميتا، ولا يبقى في الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم ورائحتهم الكريهة، فيموتون ميتة رجل واحد، بل
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يوقدون من سهام وأقواس يأجوج ومأجوج 7 سنين. الله أكبر. إذا جمع سلاح يأجوج ومأجوج وأوقد نارا كفانا 7 سنين. تخيل كم هو عددهم. وبعد أن يهلكهم الله بالدود يرسل الله طيورا تحمل جثثهم وترميهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا فتغسل الأرض، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. وبذلك تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج بالتضرع إلى الله، باللجوء إلى الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهو الذي قال أيضا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا سؤال: انتهت فتنة يأجوج ومأجوج، فهل انتهت الفتن؟ أبدا. ماذا سيحصل؟ تابع في الحلقة القابلة وتذكر

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

لو سألوك شو عملت اليوم أعمال؟ أو سألوك خبرينا بالتفصيل شو تصرفت اليوم تصرفات؟ المقصود إن الواحد يقدر يجرد كل أعماله بنهار بكل التفاصيل، كل قول وكل فعل وكل اعتقاد ونية، مين بيقدر يتذكرهن؟ أصلاً لو شفتهم مكتوبين على ورقة كل أعمال نهارك بالتفصيل حتنصدم، مين قدر يحصيلك ياهن؟ تخيل كيف الإنسان يوم القيامة بيحمل صحيفة عمل حياة بلاقي مكتوب فيها أعماله بالحياة كلها الصغيرة والكبيرة، حتى أن ورد يوم القيامة أن البعض بيقول يا ويلتاه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عشان هيك الواحد بده يكتر من الأعمال. تخيل أنت لو واحد كل نهار حامل دفتر وقلم ولاحقك وعم يكتب كل شي بتعمله بيكتبه بيختنق. الله تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة حنقولها وكل فعل حنعمله وكل نية حننويها في ملكان ناطرين يكتبوها. أما السيئات مثل ما كنا عم نقول صغيرة وكبيرة فكمان هي مقسومة لصغائر وكبائر. الكبائر اللي بيموت ومقترف ولو واحدة منها يكون مستحق لعذاب جهنم، بس ما بيتخلد لأن الخلود الأبدي في نار جهنم لا يكون إلا لمن كفر بالله تبارك وتعالى. فالذنوب الكبيرة مثل شو؟ مثل القتل بغير حق، ومثل الزنا، ومثل شرب الخمر، ومثل الربا، مثل ترك الصلاة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، مثل الحقد، ومثل الحسد، مثل النميمة، مثل ألفاظ القذف. يعني نسبة الزنا لرجل أو امرأة معروف إنه هول الشخصين ما وقعوا بالزنا، مثل ما كتير من الأشخاص للأسف على أصغر مشكل وأصغر مصيبة بتلاقوه تلفظ بألفاظ القذف. هاي الذنوب الكبيرة. أما الذنوب الصغيرة فهي مثل الكذب اللي ما بتضر مسلم ولأنه كذب على الله ولا على الرسول، أو مثلا مثل النظرة المحرمة. هيدي المعاصي الصغيرة اللي هي كتير بالغالب ما بيسلم منها الإنسان، ولكن من رحمة رب العالمين فينا أنه الإنسان اللي بيموت وما عليه كبائر ما عليه إلا صغائر رب العالمين لا يعاقبه على تلك الصغائر بل بتنغفر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاللي بيجتنب الكبائر أو بيتوب منها لو ماتوا عليه شيء من الصغائر رب العالمين غفور رحيم يغفرها له. أكيد هذا الحكي مش معناته أنه نحن نقعد نعمل صغائر ونكتر منها فجبال من حصى، والواحد ما يتطلع بحجم المعصية صغيرة أو كبيرة إنما يتطلع لعظمة من يعصي.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، شهادة من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أناسا وصفهم بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون المرء جعظريا، وهو الجموع المنوع، أي الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة، وهي أن يكون جمعه للمال حبا بالمال من حيث ذاته، ليتوصل لإشباع شهواته المحرمة، وليفخر ويتكبر على عباد الله. ليس يجمع المال من طريق الحلال ليصرفه فيما أحل الله، لأن الذي يجمع المال ليصرفه بالحلال لا ليفخر به على الناس، ولا ليبطر به بطرا، ولا ليتوصل به إلى الشهوات المحرمة، فإن ذلك ليس بمذموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذم المال ذما مطلقا، ولا مدح المال مدحا مطلقا. فالمال منه ما يذم ومنه ما يمدح. فالمال المذموم هو المال الذي يجمعه المرء من حرام لا يبالي من حلال أخذه أم من حرام، أو يجمع المال ليقضي به شهواته المحرمة، أي ليشبع نفسه من شهواته المحرمة، أو ليفخر به على الناس، أو ليتكبر، فهذا هو المال المذموم. وأما المال الذي يجمعه المرء المسلم من حلال بنية أن يستر به نفسه وينفع به نفسه أو غيره، أو ينفقه على أولاده وعلى أبويه وغيرهما من أقاربه بغير نية التوصل إلى الفخر والتكبر على الناس، فإن ذلك المال ليس بمذموم. ودليلنا على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن حبان بالإسناد الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح يا أحبابنا هو المال الذي يجمعه المرء ويكتسبه بطريق الحلال. وأما الرجل الصالح فهو الإنسان المؤمن الذي يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، يعرف ما افترض الله عليه ويؤديه، ويعرف ما حرم الله عليه ويجتنبه، يصلي كما أمره الله، ويصوم كما أمره الله، ويزكي كما أمره الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الفروض التي افترضها الله على عباده. وذلك شأن من مدحهم الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد يا أحبابنا هم أفضل أمم الأنبياء، حتى إن الله تبارك وتعالى وصف هذه الأمة المحمدية بأن من شأنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان فيما مضى من الزمان أناس محققون لهذه الصفة،
وأما اليوم فقد قلوا. مع ذلك لا تخلو الأمة منهم، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك. وقد روى ابن حبان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمسلم الذي لم تتحقق له هذه الصفات الأربعة لا يكون كاملا في الدين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، فيه ذم لمن همه جمع المال لا يبالي إن جمعه من حلال أو حرام، ويبخل عن دفع المال فيما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه. وأما الجواظ فهو الرجل المستكبر، فإذا جمع مع صفة الجعذري أن يكون جواظا فقد ارتفع في الشر والفساد، ثم إن زاد على ذلك أن يكون سخابا بالأسواق، أي أنه من شدة حرصه على المال يكثر الكلام في سبيل جمع المال، وأن يكون جيفة بالليل، أي يستغرق ليله بالنوم ولا يهتم بأن يكتسب في ليله من الصلوات، وأن يكون حمارا بالنهار، أي أن همه التفنن بالأكل والإكثار من الملذات، وينشغل بذلك عن القيام بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. ثم إذا انضاف إلى ذلك الوصف الأخير، وهو أن يكون عارفا بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة، فقد تزايد شره. فمن هنا يا أحبابنا يعلم أن من آتاه الله تعالى المال وكان عارفا بطرق جمع المال وهو جاهل بأمور الدين، أي بما افترض الله عليه معرفته من علم الدين، فهو من شر خلق الله. ثم لا سبيل إلى أداء ما افترض الله واجتناب ما حرم الله إلا بمعرفة العلم الضروري من علم الدين، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة لم يغفلوا بيان هذه الأشياء، فليتق الله امرؤ آمن بالآخرة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يقوينا على طاعته، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ابتغاء وجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: batch without any torture. And they are al-awliya al-salihun, the highly pious and righteous believers. After them, there will be people whose faces are more luminous than the most luminous star. And with every 1,000 among the 70,000 that I told you about, 70,000 people will be admitted to paradise without punishment. 70,000 and more. Only Allah tabaraka wa ta'ala knows their number. The nation of Prophet Muhammad is the best of all the nations, and they are the most accepted to Allah tabaraka wa ta'ala. And among what is specific to this nation, the nation of Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam, is his saying, نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ, which means our nation is the nation that existed the last, and we are the nation that will be admitted first to paradise. So, brothers and sisters, I remind you and myself to roll up your sleeves and to engage in many acts of worship. Equip yourselves with reviewing the personal obligatory knowledge of the religion, to know the integrals and the conditions of the acts of worship, how to perform an act of worship in a valid manner. Learn how to repent from your sins and apply that knowledge. The rewards are multiplied many, many folds during Ramadan. The giant devils are in chains. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-hannanu al-mannan badi'u as-samawati wal-ard. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ونعوذ بك من النار اللهم ونعوذ بك من النار، اللهم ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وحسن أعمالنا وأحسن خواتيمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم وارزقنا فهم معانيه. اللهم وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن ذهاب غمنا وهمنا. اللهم واجعله حجة لنا في الآخرة ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا قلبا خاشعا وارزقنا عينا دامعا يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد على صورته الحقيقية في هذه الليلة وفي كل ليلة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعاتنا يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في ديننا وأبداننا. اللهم يا أكرم الأكرمين، ارزقنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة.
1: You have listened to an English lecture from the Muslim Community Radio on 92.1 FM.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022. 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه.

موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع مهم، وسنتحدث اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، ليحذر من آفات تهدم المجتمعات. من هذه الآفات الغيبة والنميمة، فهما خصلتان فشتا كثيرا في المجتمعات هذه الأيام وكثر خطرها، واستهان الكثير بخطرها وضررها، وصارت فاكهة المجالس والمسامرة وتنفيس الغيظ والغضب والحقد والحسد عند الكثيرين.

0: لأهمية هذا الموضوع ولأهمية تكراره دائما من خلال هذا المنبر الطيب، أحببنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية لنضيء على هذه الآفة وليحذر منها. فبداية نرحب بفضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية.
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك. موضوع مهم جدا اليوم أحببنا أن نضيء عليه، وهو عن الغيبة والنميمة والتحذير منهما. فبداية فضيلة الشيخ، لو تحدثنا مقدمة وجيزة عن شؤم المعاصي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يشرح صدورنا، أن ييسر أمورنا، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا، إنه سبحانه على ما نسأله قدير. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية.
0: آمين
1: آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالتقوى. هذه الكلمة خفيفة على اللسان، اتقوا الله، أطيعوا الله، لكنها في الميزان ثقيلة، وقل من الناس من يتقي الله سبحانه وتعالى. كثير بل أكثر الناس حالهم أنهم بعيدون عن التقوى، يعني عن حقيقة التقوى. نعم، كثير من الناس آثروا الدنيا على الآخرة. فلذلك يا أحبابنا الكرام، إن كان لنا من نصيحة أو وعظ أو إرشاد، فهي تكون لنا أولا ثم تكون لغيرنا، أن نتقي الله رب العالمين، أن نؤدي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التقوى. التقوى ليست فقط مجرد اسم أو تمني، إنما هي حقيقة علم وعمل، علم بالتعاليم الشرعية الضرورية، ثم العمل بهذه التعاليم الدينية الشرعية الضرورية. العمل بهذه التعاليم الدينية الشرعية الضرورية هي العمل بالواجبات واجتناب المحرمات، أن نعمل بكل ما فرض الله تعالى علينا. كيف لي ولك يا أخي ويا أختي، كيف لك أن نعمل جميعا بهذه الفرائض إن لم نتعلم ما هي هذه الفرائض؟ كيف السبيل لنعرف ما هي الفرائض، ما هي الواجبات، إن لم نتعلم علم الدين؟ كيف لنا أن نعرف ما هي هذه المحرمات إن لم نتعلم علم الدين؟ لأن معرفة هذه الأمور لا تكون بالرأي، لا تكون بمجرد العادات والتقاليد، لا تكون بالمطالعة عبر الإنترنت أو بتصفح الكتب، إنما تكون بتلقي العلوم الدينية مشافهة من أهل العلم والمعرفة، فنعرف بهذا ماذا فرض الله تعالى علينا وماذا حرم الله سبحانه وتعالى علينا. فأما أن ينغمس الشخص منا فيما حرم الله تعالى بنوع أو أنواع من المحرمات، وأن يداوم، أن يواظب على هذه المحرمات، وقد تكون هذه المعصية فيه شعر أم لم يشعر، قد يكون مواظبا عليها شعر أو لم يشعر، لكن تحدث له في قلبه ظلمة، تحدث له في قلبه قسوة، تترك له في قلبه أثرا سيئا، تكون سببا مانعا حاجزا من أن يتخطى ما هو عليه فيتوب ويصير من عباد الله المتقين. معناه ما دام على هذه المعاصي التي يرتكبها فهو بعيد عن التقوى. أحبابنا الكرام، المحرمات أنواع كثيرة، ليست نوعا واحدا وليست تسعة فقط، إنما هي كثيرة، فيها من الكبائر وفيها من الصغائر. فالواجب علينا أن نتعلم ما هي هذه المحرمات حتى نحفظ قلوبنا منها، وحتى نحفظ جوارحنا منها، أن نحفظ ألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا وأيدينا وكل أعضائنا كل جوارحنا من هذه الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى، لا سيما من معاصي اللسان، لأن أكثر شيء نستعمله من أعضائنا وجوارحنا هو هذا اللسان. يعني حتى هو جالس بيحكي، هو وقائم، هو مستلقي إلى ما هنالك، أكثر شيء نستعمله في من أعضائنا وجوارحنا هو هذا اللسان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه.
0: نعم.
1: معناه ينبغي منا أن نتعلم، يعني مما أوجب الله تعالى علينا أن نتعلم ما هي هذه المعاصي، معاصي الجوارح سيما معاصي اللسان.
0: نعم.
1: حتى نجتنب هذه المعاصي بإذن الله تعالى. فإن ابتعدنا عنها، حفظنا قلوبنا وحفظنا ألسنتنا وحفظنا أعضاءنا وجوارحنا من هذه المحرمات ومتنا على هذا، فنحن نكون إن شاء الله تعالى من الفائزين يوم القيامة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هي الغيبة؟
1: مما ابتلي به كثير من الناس، يعني في هذا العصر وما قبله.
0: نعم.
1: أمر يعني ابتلي به كثير من الناس، يعني الذي يسلم منها قليل. فهذه الغيبة التي ابتلي بها كثير من الناس، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. أن تذكر هذا المسلم في خلفه، في غيبته، بشيء هو فيه، لكن هو لا يرضى، يكره لو سمع، لا يحب ذلك. وليس لك في هذا عذر شرعي، يقال لهذا الفعل، لهذا الأمر، غيبة محرمة. ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه لغير سبب شرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يعني إذا نظرنا إلى هذه الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني هذا التمثيل وهذا التصوير لما يناله المغتاب من، يعني من عرض المغتاب على أفحش وجه، يعني فيه مبالغات. الله سبحانه وتعالى يعني مثل لنا هذا الأمر، أنك إن اغتبت أخاك المسلم بهذا التصوير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أنت تحب أن تأكل لحم أخيك وهو ميت، كم هذا بشع وهذا قبيح وهذا مستقذر وهذا النفس تأنفه. فإذا كذلك ابتعد عن الغيبة، ابتعد عن ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه في خلفه من غير سبب شرعي. الله تعالى أخبرنا بهذا، والآية قررت بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه، لذلك عقب ذلك بقوله: فكرهتموه. معناه هذا أمر يعني النفوس تأنفه والنفوس ترفضه، كيف تأكل لحم إنسان ميت؟ معناه شيء فظيع. فإذا كيف تتجرأ على أن تذكره في غيبته بما يكره ولو بشيء هو فيه؟ بعض الناس الله ابتلاهم بهذا الأمر، عندهم إياها مثل موضة، شهوة معتادين عليها، يعني كأنها عندهم فاكهة المجالس، كأنه عندهم لا تحلو المجالس واللقاءات إلا بأن يذكر غيره بما فيه ولو كان أخوه يكره. يعني كأنه ما بيمشي المجلس إلا بهالطريقة، بيحكي على فلان وبيحكي على علان. وزد على ذلك يعني بيكون بعض الكلمات فيها كذب، بعض الكلمات فيها افتراءات، زد على ذلك قد يكون يعني مراده الفخر أو الاستعلاء، زد على ذلك قد يكون نابع عن سوء ظن، نابع عن حسد.
0: نعم.
1: يعني تتركب عليها عدة أشياء من المعاصي والمحرمات. فإذا كانت وحدة هذه الغيبة أمر منفر والشرع نفرنا منه، فما بالك إذا زيد عليها عدد من الآثام وعدد من المعاصي. جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أفرأيت يعني بمعنى أخبرني، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بشيء هو فيه وحقيقة فيه، لكن يكره أن تذكره بهذا، لو اطلع لا يحب، يكره، وليس لك بهذا سبب شرعي، فهذه غيبة. فليس لك أن تقول: ما هو هذا شيء هو فيه، أنا ما عم أذكره إلا بشيء هو فيه. يقال لك كذلك: ولو كان هذا شيء فيه فهذه غيبة محرمة. البعض يعني بيتجاسر وبيتجرأ فيقول: يا أنا بقول أبجه، أنا في وجهه أقول هذا، أنا لا أخاف منه. لو قلتها في وجهه بتصير حلال؟ سواء ذكرته في غيبته بهذا الشيء الذي فيه وهو يكره ذلك فهذه غيبة محرمة، وإن ذكرت هذا في وجهه فالإذاء أشد، يعني هيتأذى منك أكثر وأكثر، مش بتنقلب للحلال إذا قلت بوجه. هذه مجاسرة وجرأة على ارتكاب الحرام والعياذ بالله، كأنهم لا يرون في هذا شيء، كأنه هذه البطولة وهذه علامة الرجال عندهم أنه أن يذكر أخاه بما يكرهه. وإن لم يكن فيه، يعني إن ذكره في غيبته بشيء هو ليس فيه، افترى عليه وكذب عليه، فقد بهته، ارتكب معصية البهتان. وفي الحقيقة هذه أشد إثما، البهتان أشد إثما. فإذا ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، يعني حتى لو كان الإنسان المسلم ميت أن لا تذكره بسوء، لو كان هذا الشيء هو فيه خلاص هو انتقل إلى ما انتقل إليه وأفضى إلى ما قدم، لا تذكره بهذا الشيء. سواء كان الأمر الذي تذكره فيه يتعلق ببدنه أو يتعلق بنسبه، لو كان يتعلق في ثوبه كذلك، لو يتعلق في داره أو يتعلق في خلقه، كأن يقول مثلا: فلان قصير، فلان أحول، هو حقيقة منه طويل، لكن لو تذكره بهذا في غيبته ما بيقبل تستعمل معه، تستعمل عنه هذه العبارات: فلان أحول، أو فلان كندرجة، أو أبوه كندرجة، أو فلان أخلاقه سيئة أو قليل الأدب، أو بيأكل كتير مثلا مثلا، أو بنام كتير كثير النوم، أو مثلا تيابه موسخة، هذا بيمشي وتيابه موسخة، أو داره موسخة، فتنا عنده على البيت وريحة بيته طالعة، نفطس من ريحة بيته، عم يتكلم عنه بغيبته بهذا الشيء، ولو كان هو هيك يعني حقيقة الأمر، لكن لا يرضى أن يذكر بهذا. أو شفنا لابنه طلع بلا تربية أو قليل التربية، أو فلان لفلاني مرته بتحكمه، يعني وما شابه ذلك من هذه العبارات اللي يعني قد يستعملها بعض الناس من باب التشهي لحتى يمرروا المجالس اللي قاعدين فيها. بقول لك: أنا كيف بدي أقعد هلأ نص ساعة ساعة ما أحكي على حدا، بدي أحكي على هيدا وبدي أحكي على هيداك، حتى لو طلع على التلفزيون بدي أحكي عليه، لو ميت بدي أحكي عليه، بدي أحكي. يعني هذه بعض الناس بتلو بهذا الأمر،
0: يعني الميت له غيبة
1: كذلك
0: يعني.
1: يحترم المسلم في حياته وبعد وفاته، فلا يذكر بالسوء، لا يذكر بالسوء. فإذا اللي بدنا نقوله أنه أن نحرص على هذا الأمر وننتبه، وما نحرك لساننا بهذه الأشياء إلا بعد أن نحكم الشرع. الشرع بيسمح لي أقول ولا لا، بفكر فيما أريد أن أقول قبل أن أتكلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل لفظ نتلفظ به، كل لفظ نتلفظ به الملائكة عم تسجل، إما لنا وإما علينا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول، أي لفظ نتلفظ به، لو كنا في مزح، لو كنا في غضب، الملائكة تسجل، إما لنا وإما علينا. فإذا شو بنختار؟ إذا بدنا الآخرة ورضا الله، بدنا نفكر بكلام نقوله يكون لنا، يكون فيه ثواب، فيه نفع لإلنا.
0: نعم.
1: عندها منقول. وأن لا يكون هذا الكلام علينا أن نؤاخذ عليه في الآخرة، منفكر قبل أن نتكلم حتى ما نتسرع بالكلام، وفلان وفلان عمل وفلان ساوى وفلان من كلام هو لا يرضى أن يطلع عليه. اللهم إلا إذا كان هناك سبب شرعي. والعلماء جزاهم الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء بيّنوا هذا مما أخذوه من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه في حالات يكون هناك سبب شرعي يدفعك إلى أن تذكر هذا، لو كان يعني مسلم، أن تذكر هذا المسلم في غيبته مما هو يكره لو اطلع، لكن دافعك إلى هذا هو الحكم الشرعي.
0: نعم.
1: عرفت أن هذا أمر شرعي، الشرع يجيز لك أن تذكره في غيبته فتتكلم. أما مجرد تشهي وما يسمى تشفي وأنا مغطاز منه بدي أحكي عليه وأنا بدي أخذ محله وهالكلمات اللي بيستعملها بعض العوام، هذا يكون في غير محله. فإذا أول شيء بنعرف ونتعلم حدود هذا الأمر، وشو الضابط وشو التعريف وشو حد الغيبة حتى ما نوقع فيها. ثم بنتعلم الأمور والخاصة المستثنات اللي حددها العلماء ودققوا بالتعابير وعملوا لها حدود وضوابط تكون فيها جائزة، مش على حسب هوانا وحسب يعني آرائنا وتقاليد مجتمعاتنا. لأنه في من الناس هيك يعني هذا عندهم إياها تقليد أو عادي بالمجتمع، إذا قعدوا ما يسمى صبحية ولا مساوية عم يشربوا شاي ولا عم يشربوا شيء تاني ولا عم يأكلوا، إن إلا بدهم يحكوا، يا أما عند الصبح عم بيعملوها، يا أما مثلا عند الشرب الأراجيل والسواجير بيقعدوا بيتكلموا على غيرهم كأنه يا هيدي الجلسة هي الجلسة التي بيعتبروها أحسن جلساتهم يعني بكل النهار اللي عملوه. ومع ذلك بما أنه لا يخلو الأمر يعني إلا أن يكون في ناس طيبين يخافون الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء من ينصحنا، من يعظنا، من ينبهنا، انتبه، ما هذه الكلمة ما ليست في محلها، الكلمة هاي ما بقى تقولها، انتبه، اتق الله، تب إلى الله. ينبغي منا أن نقبل وأن ننتصح، ينبغي منا أن نقبل وأن ننتصح، لأنه عم يردك إلى الطاعة وعم ينهاك عن المعصية. وهذا الأمر يعني قد يغفل الإنسان عنه فبتغلب نفسه في هذه الناحية فبيتجرأ على الكلام على غيره. فإذا إجا من ينصحه أو يرشده أو يفيئه ينبغي أن يقبل النصيحة.
0: نعم.
1: فإذا بموضوع الغيبة، هذه برجع بعيد، الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في غيبته بغير سبب شرعي. الأسباب الشرعية اللي ذكرها العلماء حددوها وعملوا لها تعريف وضابط، ينبغي أنه نتعلمها كذلك حتى نفهم الأحكام الشرعية. إذا اليوم سمعنا من يحذر من الغشاش في الطعام مثلا، عرفنا أنه هاللحام غشاش، عرفنا أنه هذا السمان غشاش، فلان التاجر غشاش، عم يغش الناس في أمر البيع والشراء، عم يغش الناس بالطعام وما شابه ذلك، أم نحن نصحنا ومع ذلك ما قبل النصيحة، إلا بده يبيع للناس لحمة منا حلال، إلا بده يبيع الناس أشياء فاسدة. وبيغشهم فيها، شو بيتطلب من المسلم في هذه الحالة؟ الجواب أن يذكره أمام الناس حتى الناس تحذر، لا تذهب إلى هذا اللحام فلان لفلان هذا غشاش، أو إلى هذا السمان هو غشاش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا الكاملة، يحذر منه حتى الناس لا تشتري من عنده. ما بنقول بهالحالة هاي انت وقعد بالغيبة المحرمة، انت قطعت له رزقه، انت كيف عم تحكي عليه، انت غيران منه، لا، بنقول انه هذا انسان عم يغش الناس بالطعام مثلا باللحم، عم يفسد عليهم، فبما يعود على الناس بالضرر، بما يعود على الناس بالغش، فلذلك يحذر منه، وهذا بالشرع الإسلامي واجب، لا يعتبر أمرا محرما، يعتبر أمرا واجبا حتى ننفع الناس وننقذ الناس من ضرره. إذا سمعنا مثلا من العلماء والمشايخ الصادقين عم يقولوا في فلان لفلاني عم يدعي أنه هو شيخ أو أستاذ باسم الدين أو مدرس باسم الدين، لكن عم يفتي بغير علم، نصحني قلنا له ما بقى تفتي بغير علم، روح اتعلم قبل أن تتكلم، بقي مصر إلا بده يتصدر للناس على الإذاعة ولا على المنبر يوم الجمعة أو بالمسجد ويفتي الناس بلا علم، وعم يتزيى بزي هالمشايخ والعوام عم ينغشوا فيه، عم يفتكروه عالم، عم يفتكروه شيخ صادق، عم يفتكروه إنه إنسان معتبر. فإذا سمعنا من العلماء من يقول فلان لفلان ما تروحوا لعنده، هذا إنسان ليس أهلا، ليس مؤهلا، لا يؤخذ منه العلم، لا يستفتى، لا يجوز أن تستفتيه، هذه ما اسمها غيبة محرمة، هذه اسمها نصيحة واجبة، هذا من باب الوجوب. ليش؟ حتى ما يضر الناس بدينهم. إذا كان اللي بيضر الناس بدنياهم واجب علينا نحذر منه، فما بالك بالذي يضر الناس في دينهم، من باب أولى.
0: صحيح.
1: يعني إحنا لو سمعنا مثلا فلان لفلان مسافر من بلد كذا إلى بلد كذا وسيسلك طريقا معينا، قالوا لنا أنه فلان رايح بهالطريق، نحن بنعرف أنه بخلال سلوكه لهذا الطريق عيكون في أعداء يعني عضره، أو عيكون في من الحيوانات المفترسة كمان عتأذيه وتضره،
0: أو قطاع طرق مثلا،
1: من الأعداء أو قطاع طرق، نحن عرفنا أنه سيسلك هذا الطريق، شو منقول له؟
0: روح
1: دبر حالك، لو قتلوك ولو أكلك الأسد واجب أن ننصحه، ما تروح، لا تذهب من هذا الطريق، اسلك غيره حتى ما تضر حالك. مع أنه لو راح وقتلوه لهذا المسلم بيكون مات مظلوم شهيد، ومع ذلك واجب علينا أن ننصحه أن لا يسلك هذا الطريق حتى لا يتضرر. طب من باب أولى إذا عرفنا أنه فلان راح عند من يدعي المشيخة والعلم، وذاك المدعي للمشيخة عم يغشهم وعم يفتي بغير علم، عم يحرف بالقرآن والحديث، عم يضرهم في دينهم، من باب أولى نقول له لفلان ما تروح لعنده لهذاك، هذاك مدعي للمشيخة منه أهل لا يأخذ منه العلم، هذه مش من باب أنه فلان غيران من علان، هذه من باب النصيحة الواجبة. هذا مما علمنا إياه رسول الله، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة، وفعله من جاء بعد الصحابة إلى يومنا هذا، لأن المراد هو حفظ الدين وحفظ الناس. إذ بهالطريقة بكون عم نحفظ الدين من التشويه والتشويش والافتراءات، وعم نحفظ الناس من أن يدخل على قلوبهم ما هو خلاف الدين، لأن العام من الناس ما يميز، افتكروا انه هداك لابس عباية وربى لحية انه هذا الشيخ، فشو بيقول له بياخد، بسبب انه صار كتير من يدعي المشيخة عم يطلعوا يا على التلفزيون يا عم يطلعوا على الراديو اما او على الانترنت والفيسبوك، شوف شو عم يطلع، في كتير من الشباب تأثرت، هداك قال لك انا قلبي ميل لهذا، هداك قال لا انا قلبي ميل لهذاك، صار في فوضى، من هالفوضى هاي صار في مثل جماعات وفرق، صارت عم تكفر الناس وعم تستحل دماء الناس وتستحل أموال الناس، عم يعلموهم الفساد والضلال، صار عم يفرقوا بين الأهل، بيرجع هذا الشاب من عند هداك المدعي للمشيخة بيروح بكفر أمه وأبوه وبكفر أقاربه أو إخواته أو جيرانه، حتى بكفر مشايخ بلده لأنه تأثر بهذاك. هذاك قال له هلا هو الكفار، هذاك قال له هذا هو أموال حلال، هذاك قال له روح عمل لك شو عملية انتحارية بهالسوق، سوق الخضار ولا بهالمطار، وفجر وقتلهم كلهم وحطها برقبة الشيخ. في من الناس يعني إلى هذه الدرجة من الغباء، لأنه وصلوا لمرحلة أنه علقوهم بفيهم، علقوا قلوب هؤلاء الشباب بهذه الجماعات المنحرفة والفرق المنحرفة. فهذا الشاب ما عاد يميز، ليش؟ لأنه ما كان بالأصل متعلم لأحكام الدين، كان على جهل وهوليك افترسوا. أما لو نشرنا العلم بين الناس وتعلم الناس أحكام الدين، ما حدا منا ساعتها بيقول بعد أن يتعلم ضيعوني وحيروني واحترت، ما بقى عم بعرف مين على حق مين على فساد، ما بعرف مين عم يعلم الخير مين عم يعلم الشر، ضيعوني هالمشايخ. ما بقى بقول هيك، لأنه هالكلمة هاي ما بتطلع، كلمة ضيعوني وحيروني، إلا من إنسان حقيقة هو على جهل. اللي ما عنده علم بالدين هو بيقول هيك، أما اللي عنده علم بالدين بيقول لك لا أنا بعرف بالدين، هيدا فلان الفلاني وافق الدين، ذاك الآخر خالف الدين. مثل الجوهرجي بيعرف أنه هذا البياع عم يغش بالذهب وذاك البائع ما عم يغش بالذهب. مثل الطبيب، الطبيب الماهر بيعرف بيقول لك هذا طبيب عم يغش وذاك طبيب ما عم يغش. فاللي هو يعني يمارس أمر تعلم علم الدين سهل عليه يميز، أما اللي هو ما عم يمارس كل فكره على حسب رأيه وهواه وحسب تقاليد البلد وعلى حسب ما يميل إليه قلبه وحسب شو بيطلع له على الإنترنت، هذا أكيد عايش بفوضى، هذا أكيد عايش بفوضى وباضطراب فكري، فلن يستطيع أن يميز. فإذا برجع بعيد، الغيبة وخطرها وكم هي سبب في تفكيك الأسر والعائلات وسبب للخصومة بين الأصدقاء والأقارب، وهي من أكبر الأسباب اللي بتفكك المجتمع. وإذا أضفنا إليها هذه النميمة والبهتان فأشد أشد أشد أشد، فهي فعلا خطيرة. وإن كان عند بعض الناس هي شيء سهل وكأنه يعني كأنه عم يشرب مي، هو عم يتكلم على الآخرين وعم يضحك ومبسوط كمان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا أن هذه الأشياء الغيبة والنميمة والبهتان وما شابه ذلك من أكبر أسباب عذاب القبر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبرين جديدين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، يعني هني عملوا من المعاصي الكبيرة ما تسبب لهما أن يتعذبا في القبر. قال وما يعذبان في كبير؟ قال بلى، يعني هني اللي عملوه عند الله كبير، ذنب كبير، لكن عند بعض الناس منه شيء، ليس كبيرا، كان عم يتساهلوا فيه، ظنوا أنه هذا الشيء سهل. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول يعني. فإذا الغيبة وخطرها شديد، وينبغي منا نحن نتناصح فيما بيننا ونعيد ونكرر على مسامع الناس، لأنه فعلا هذه المعاصي بتفرق بين الإخوة،
0: صحيح،
1: بتفرق بين الأرحام والأقارب، بتفرق بين الأصدقاء، بتفرق بين العائلات والمجتمعات. منه شيء سهل أن الواحد هيك يتفكه يحكي على أخيه المسلم مثلا في غيبته، هذا عمل وهذا سابه وهذا طلع وهذا نزل وهذا أصير وهذا أحول وهذا مرته بتحكمه، هالكلمات هذا ما بالك لو كان يعني شيء أشد من هذا، وهو البهتان، عم يتكلم عليه بما ليس فيه. لأنه في ناس هيك عادة بيقعد بألفه وبيكذبه وبيفتره وتنتشر هالشائعات والأكاذيب من لسانهم، بكذب أنا شفته عم يعمل هيك هيك هيك، أو فلان هيك هيك حاله. الناس اللي عم تسمع كمان ما عندها تقوى وما عندها ورع، ما عندها يعني من التقوى ما تمنعه أن يتكلم، تقول له قف عند حدك اتق الله، ولا عندها من الورع والتقوى ما تقول أنا هذا سمعت منك بس أنا حتى أحكم عليه بدي أسمع من رأيي من الطرف الثاني، بل يا بيسمع فقط أو بيسمع وبيساعد بالنشر، بيساعد بنشر الإشاعات والافتراءات. سمعته لفلان لفلانة، مثل بعض الناس يعني هيك بيفتروا هذا ما بيأكل بيض وما بيأكل عسل وبينشروها كأنه عندهم إياها شربة مي، وناسين أنه في آخرة، أنه أنهم سيحاسبون وأنهم سيسألون يوم القيامة، والملائكة سجلت عليهم شو قالوا، ما فرقني معهم عم يضحكوا، لكن الله لا تخفى عليه خافية. الله لا تخفى عليه خافية.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ذكرت حالة من الحالات التي تجوز فيها الغيبة، لو تذكر بقية الحالات التي وردت في الشرع.
1: العلماء ذكروهم ووضعوا لهم ضابط،
0: نعم،
1: واعتبروها أنه هي أمور ستة أمور، فبعضهم جمعها في بيت من الشعر: تظلم واستعن واستفتي حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم يعني من ظلمه شخص فشكاه للحاكم حتى الحاكم يأخذ له الحق، هذا يجوز، هذا يجوز. فلان مظلوم، بيروح عند صاحب سلطة بيقول له فلان لفلان ظلمني خذ لي حقي. هو راح لعند الحاكم وشكى وذكروا في غيبته، لكن المراد هو لأخذ الحق. فلو كان ذكره في غيبته بما يكره، لكن هنا لأجل هذا السبب الشرعي وهو التظلم، حتى الحاكم يرفع عنه الظلم ويرد له الحق لهذا المظلوم، هنا يكون جائزا لا يكون حراما. واستعن يعني من أراد أن يزيل منكرا من المنكرات، محرما من المحرمات يفعله شخص، شفنا فلان عمل حرام، إذا أنا بدي أحكي معه ما بيقبل مني، لكن إذا استعنت بشخص معين قلت له تعا ساعدني أنت هذا فلان، بيقبل منك. بستعين بفلان ليرد ذاك إلى الطاعة، ليمنعه من ارتكاب الحرام، فالاستعانة هاي لأجل أن نرده إلى طاعة الله. لو أنا ذكرت بغيبته عند فلان قلت له ليك أنت بتعرفه لهذا، هذا وقع في المعصية، عمل كذا كذا، أنت منك بيقبل، أنا عم استعين فيك لحتى تردوا إلى الطاعة، ما عم يستعين فيك للتشفي يعني
0: مجرد الكلام،
1: مجرد عليه الكلام والتشهي في الكلمات، إنما لأجل النصيحة لا لأجل الفضيحة. واستفتي كذلك، قد يحصل مع الواحد منا شيء من الأمور بينه وبين أخيه، بينه وبين صاحبه، إلى بينه وبين زوجته، فبيذهب إلى مفتي معتبر، إلى إنسان صالح ثقة في العلم، نستفتيه. أنا

0: عند القدرة طبعا عند الاستطاعة، يجب التحذير من الذي يغش الناس في دينهم أو الذي يغش الناس في أمور دنياهم. فالإنسان لما يعرف هذه الحدود الشرعية ساعتها بأديها وبنيته يعني الحكم الشرعي بنيته طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا احذروا فلانا يغشكم في دينكم، السبب اللي دفعنا نحكي هالحكي هو رضا الله، لأنه هذا أمر من الله، هذا واجب شرعي، الشرع الإسلامي ألزمنا بذلك، وإلا إذا سكتنا مع الاستطاعة تنزل علينا لعنات الله. إذا ظهرت البدعة وسكت العالم لعنه الله، مش من باب هوى النفس أو التشهي أو ما يقول بعض الجهال يا غيرانين منه، هذا قليل الفهم اللي عم يحكي الحكي هذا. إنما الذي دفعنا إلى ذلك هو الحكم الشرعي، الشرع أمرنا بذلك حتى نحفظ على الناس دين، هذا هو المراد. فإذا تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف، معناه في من الأشخاص معروفين بين الناس بألقاب معينة، إذا بقول اسمه مثلا عبد الرحمن ابن فلان الناس ما بتعرف، لكن معروف باللقب عند الناس بالأعرج، معروف عند الناس باللقب بالأعمش، هو هذا شيء ما بيأذيه يعني، هو لا يكره ذلك، لكن لا يعرف عند الناس إلا بذلك. فإذا ذكرت أنا بهذا لأجل التعريف لا يكون أمرا محرما. ثم الأمر السادس، واذكرن فسق المجاهر، هذا الفاسق الذي يرتكب الكبيرة ويجهر بفسقه، لأنه في بعض الفساق بيرتكبوا من الكبائر لكن بيستتروا ما بيحكوا قدام الناس، بيكون بينه وبين نفسهم، وفي بعض بيجهر. إذن هذه الحالة خاصة بمين؟ بالفاسق الذي يجهر بفسقه، يعني علنا نصحناه ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يحذر منه، حذروا هذا. أول شيء لحتى الناس ما تعمل مثله، تاني شيء حتى هو ينزجر، فإذا انزجر حصل المطلوب. فإذا هذه الحالات الستة بتعريفها وبالدقة بضبطها وبحدها بدنا نعرفها حتى ما نتجاوز هذه الحدود فنقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه الأمر ليس هو يعني من باب التشفي وأنا مغتاظ من فلان وبدي فش خلقي، إنما هي أمور ستة لها ضوابط معينة بدنا نطبقها على الوجه الشرعي حتى لا نقع في الحرام. إذا كان الرجل عم يتكلم على زوجته في غيبتها بشيء هو فيها وهي تكره، فهي غيبة محرمة، أو هي عم تتكلم عليه مثل ما بيعملوا بهالأيام صبحيات ولقاءات إلى آخره من غير سبب شرعي، هذا كذلك غيبة محرمة. أو عم تحكي على أولادها أو عم يحكي على أولاده، يعني كل هذا يدخل تحت هذا التعريف الضابط المحدد لأمر الغيبة. ذكرك أخاك المسلم في غيبته بشيء هو فيه، لكن يكره لو سمع، لو عرف، لو اطلع يكره، لا يرضى أن تذكره بهذا، ولم يكن لك في هذا سبب شرعي. الأسباب الشرعية محددة بتعريف معين ذكرناها وهي أمور ستة. فإذا إذا عرفنا أن هذا هو الضابط وهذا هو التعريف، ينبغي منا أن نفكر قبل أن نتكلم.
1: فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن أراد أن يتوب من الغيبة ماذا عليه أن يفعل؟
0: قلنا وقع في المعصية، وإذا وصلت هذه الكلمة إلى المغتاب الذي اغتابوه صار التوبة شروطها أربعة، إن لم تصل شروطها ثلاثة. إذن أولا يقلع عن هذه المعصية ويعزم أنه لن يعود إليها ويندم على ما فعل. فإذا وصلت إليه إلى المغتاب بده يستسمح منه، يقول له سامحني، هذا الشيء حتى تمحى عنه هذه المعصية أو يمحى عنه هذا الذنب لابد من هذه الشروط حتى يقال فيه تاب. وإن تاب توبة صحيحة بشروطها تاب الله تعالى عليه ومحى الله تعالى ذنبه.

0: باب التوبة لا زال مفتوحا، لكن لا ينبغي أن يقال أنا أعصي ثم أتوب، أنا بتجرأ أوقع بالحرام ثم بعدين بقول أنا بدي توب إلى الله، هذا ليس من شيم الصالحين، إنما أن يتجنب الحرام ابتداء. وليعلم أن تجنبه للمعصية فيه عند الله ثواب عظيم، أن يبتعد عن المعصية طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى أفضل من أن يعمل ألف حسنة، يعني في تجنب الحرام ثواب كبير ما دام نيته لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى نهانا عن هذه المعصية أنا أتركها أنا أتجنبها، كم له من أجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للغيبة، كنا عم نتكلم عن تعريفها والحد الضابط اللي عرفوه العلماء وشو الحالات المستثنات منها. كذلك مما حرم الله تعالى البهتان، البهتان أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بما ليس فيه، وهي أشد من الغيبة،
1: فيها كذب
0: يعني، أيوة فيها زيادة في الإثم لأن فيها كذب، عم يفتري عليه عم يكذب عليه. كذلك مما حرم الله تعالى النميمة، النميمة هي نقل القول بين اثنين أو أكثر للإفساد لحتى يفسد بيناتهم، بروح عند فلان فلان الفلاني حكي عليك، بياخد منه حكي، بروح عند الأولاني فلان فلان حكي عليك، وهكذا إن كان بين اثنين ولا كان بين أكثر، بينقل الكلام بين الناس لحتى يعلقهم مع بعضهم حتى يفسد بيناتهم. الله سبحانه وتعالى يقول هماز مشاء بنميم، النميمة ذنبها أشد من ذنب الغيبة، في الحديث الشريف لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام، معناه لا يدخلها مع الأولين، يدخلها مع الآخرين بعد عذاب إن لم يسامحه الله سبحانه وتعالى. فإذا النميمة كمان هذه مصيبة وبلية من البليات، هذه من أسباب تفكك الأسر والمجتمعات. هنا يحضرني شيئا أقوله، وهو كل ما ذكرناه من الأدلة كافية للتنفير من هذه المعاصي لنبتعد عنها. ما في داعي مثل بعض الناس بيجيبوا آيات أو أحاديث بغير محلة فيردونها مع تحريف معناها، أو بعض الناس يعني بيركبوا أحاديث وبيفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحت دعوة يعني أن ينفروا الناس من هذه المعاصي. لا هيك ولا هيك، نسلك الطريق الصحيح، ما في كتاب الله ما في حديث رسول الله الثابت يكفينا لنعرف أن هذه معصية وأنه يجب علينا أن نتركها وأن نتجنبها. إذا قرأنا قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، كل علماء المسلمين من أهل التفسير ومن غيرهم قالوا والفتنة هنا أي الفتنة في الدين، والفتنة في الدين وهي الكفر وهي الشرك أشد من القتل، لأنه معروف أن أشد المعاصي أن أكبر المعاصي أن أشد المحرمات الكفر، ثم بعده القتل ظلما، هذا شيء معروف يعني الكبير والصغير من المسلمين يعرف هذا الشيء. أما الغيبة والنميمة مع أنه قلنا حرام من المحرمات يجب أن نتجنب ذلك، لكن ما بتوصل معصية النميمة ولا معصية الغيبة إلى أن يقال فيها هذه الغيبة أو هذه النميمة أشد من أن تريق دم مسلم، من أن تقتل مسلم، ما حدا بيقول هيك من المسلمين. كلنا بنعرف أنه هذا الغيبة حرام والنميمة حرام، بس ما بتوصل تقول أنه هذه أشد من القتل، لا، معروف أنه تقتل واحد مسلم أن تريق دمه بغير حق هذا حرام من الكبائر أكبر الكبائر بعد الكفر، بس ما بتكون الغيبة أشد منه. إذا ذكرته بلسانك بالغيبة أو عملت نميمة بلسانك بتكون أشد من أن تقتله وأن تريق دمه، لا، ما حدا بيقول هيك. فإذا بدنا نفهم الآيات على وجهها، والفتنة أشد من القتل، كل علماء التفسير والفتنة أي الفتنة في الدين أي الشرك والكفر أشد عند الله تعالى إثما ومعصية من القتل. هذا التفسير الصحيح ولا يجوز سواه. فلذلك بدنا ننتبه، بعض الناس بيذكروا هالآية هاي في غير محلها، سمعوا فلان عمل نميمة أو عمل بهتان أو غيبة يقول لك والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا معناها الكفر الشرك، اللي عمله هداك أكيد فتنة، علقنوا ببعضهم ومشاكل فتنة هدي، بس ما بتصير تقول هذا معنى الآية هيك. الفتنة في الآية ليس معناها مجرد الغيبة مجرد النميمة، الفتنة في هذه الآية أي الفتنة في الدين أي الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. بالنسبة للغيبة، نعم يوجد غيبة أشد من غيبة، غيبة الإنسان التقي غيبة الإنسان الصالح أشد معصية من غيبة المسلم العادي. غيبة الصالح غيبة التقي معدودة من الكبائر، غيبة المسلم العادي اللي هو منه تقي يعني مسلم لكن عنده زلات عنده معاصي كذلك هي حرام، لكن ما بتكون حكمها ولا درجتها مثل درجة حكم أو ذنب غيبة الصالح، إلا إذا كان عما يعني يستطيل في غيبة هذا المسلم الفاسق، لأنه الاستطالة الاسترسال في غيبة المسلم ولو كان فاسق هذه معدودة من الكبائر، كما جاء ذلك في الحديث الشريف، مثل بعض الناس يعني ما هم إلا الاستطالة يعني من باب التشفي بعيد وبكرر يستطيل يعني فيه شو بقول لك بالعامية يعني بيغمق له وبيحكي عليه بالليل وبالنهار. جاء في الحديث الشريف إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذه الاستطالة أكيد هي من الكبائر من كبائر الذنوب، يعني وصل إلى حد الإفحاش وصل إلى حد الإفحاش.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكرك جزيل الشكر على كل الفوائد التي استمعنا إليها اليوم منك، وخاصة تحذير من هذه الآفات التي تفتك بالمجتمع. بارك الله فيك، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى.
0: بارك الله فيكم، جمعنا الله وإياكم على خير.
1: آمين. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
1: الرحمن.
0: علم القرآن.
1: علم القرآن.

0: والأرض وضعها للأنام
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: والحب ذو العصف والريحان
0: والحب ذو العصف والريحان

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

في بعض الملاحظات خلاق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلاق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلاق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.

والنجم الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية: والنجم والنجم والشجر يسجدان. تفضلوا.

المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة، كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء جيب حركتين، أما إذا كان قصرت الحركتين إلى حركة واحدة كأن قال والسماء، هذا حرام، هذا حرام. والسماء، لكن الأكمل أن تمد كم حركة؟ أربع حركات. والسماء، تفضلوا. كمان هون عندنا را فا، را فا، ما بدنا نفخم الفاء را فا، لا فا. ركز أنت على كل حرف بحرفه، كل حرف بحرفه، جيب المخرج وجيب الحركة. را فا ع ها، بس الراء الأولى عليها فتحة، كمان هون من أحرف الاستعلاء، رافعة.

0: لا هيك ولا هيك. اولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، اما اذا بتسكر تمك ما بتطلع معك الا طاء. الا تا تا، افتح تمك بالتاء تطغو تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الاولى مرققه والثانيه بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. الا
1: الا تطغوا في الميزان،
0: الطاء شو عليها؟ سكون، فاذا كانت ساكنه فهي من احرف القلقله. كمان في عنا قلقله، يعني بنقول تطغوا والطاء الميل فيها بالقلقله الى الضم. ألا تطغوا في الميزان. بعدين عندنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو الساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح، الغين شو في عليها؟ فتحة، والواو ساكنة، هون عندنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا. من عند ألا

0: وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا، وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا، تفضلوا.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: النخل الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل، لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به. ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من 3 حروف أو 4 حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل، عيدوا.
1: والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: ما بدنا نقول تكذبان بالزاي بالذال، تكذبان من الأحرف اللثوية، بتحط اللسان بين الأسنان بين الثنايا، بطلع معك ثاء، ثاء، ذال، ظه، هالي 3 حروف الأحرف اللثوية. أما حرف الزاي مثل الراء عليها نقطة، هيدي اسمها زاي. أما الدال واللي عليها نقطة شو بتصير؟ ذال. تكذبان. عيدوا الآية. فبأي ما بعضنا البعض خالق طيب هون خالق نفس الملاحظة، بدنا نرجع نعيدها عليكم. الإنسان، نون ساكنة وبعد سين، في عنا إخفاء، في هون غنة. الإنسان، بعدين من صلصال، نون وبعدها كمان صاد، كمان عنا إخفاء، لكن شو بنعمل؟

0: احنا هون نحن عم نخفي النون بالصاد نتهيأ للفظ الصاد. يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان، أما اللي بعده من صلصال. شفتوا كيف في فرق؟ لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء، في تقارب. الإنسان من صلصال، صلصال كالفخار، كمان هو عندنا إخفاء تنوينه بعد الكاف. عيدوا الآية. خلق الإنسان صلصال، كمان إخفاء هون، صلصال كالفخار. كملوا. طيب هون بهالآية في مدود، أول مد الجان، هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل، يمد 6 حركات. المد اللازم الكلمي المثقل بيجي بعد حرف المد حرف مشدد، مثل هون النون حرف مشدد، بدنا نجيب الشدة على النون. يعني ما بس بدنا نهتم بالمد انه مدينا 6 حركات لكن ما شددنا النون، هي في نون مشددة. بعدين هون ميم مارج، كمان في ادغام، نون ساكنة وبعد الميم، ميم مارج. هلا شفتوا كلمة مارج؟ الميم شوفي عليها، عليها شدة، يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام. ميم مارج مع مراعاة الأحكام، عنا 6 حركات، بعدين نون مشددة، بعدين عنا إدغام. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان، شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة، بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة، بعدين مارج من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعد الميم المشددة، بعدين من نار نون ساكنة وبعد نون متحركة كمان إدغام، في عنا تشديد على النون الثانية. شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان، كملوا. بارك الله فيكم. كما ذكرت لكم في القراءة انتبه لكل حرف، انتبه لكل حرف، مخرج الحرف وحركة الحرف. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية، ليست آية، إنما جاء في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى الرحمن، الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى، أسماء خاصة بالله تعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن ومالك الملك ذو الجلال والإكرام المحيي والمميت القدوس، هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يجوز إطلاقها على غير الله. أما لفظ رحيم، إن قلنا عن الله تعالى الرحيم يجوز أن نقول عن إنسان رحيم، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم. ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة، هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن، قال أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان. والقول الثاني: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام. والقول الثالث: خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن، إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله: وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ، من حيث النحو لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو مبتدأ، ثم بعد ذلك جاءت الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك، كثرك، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام، علم القرآن لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، خلوها من عاطف. وأعطى هون مثال النسفي على ذلك: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس منها علم السنين والحساب. القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى. كذلك الشمس، القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة، لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل. الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلدا وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنجم والشجر، كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول: النجم هو النبات الذي لا ساق له. النجم هو النبات الذي لا ساق له، كالبقول مثل الهندبي. الهندبي ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها. والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق. والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له، تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي، لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله، من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم. إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان. قال النسفي رحمه الله: كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها، أي خلقها مرفوعة مسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء، ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء، ثم تمسح بيديك على وجهك. ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات، ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات. الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات، قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان. أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه، أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد، وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب، للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس يستوفون، عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله. فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 11 من سورة الأعراف إلى الآية 37 بعد 100 من نفس السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب،

وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، نحن معكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي تعودت عليه أسبوعيا، واللي هو يتعلق بموضوع اللقاحات والفاكسين عن ماسك. اليوم معنا الدكتور مجدي صباح الزين من الجالية السودانية لحتى يحدثنا عن موضوع كتير مهم كمان، وهو بيتعلق بنفس الموضوع اللقاحات. حنتحدث عن سلامة اللقاحات في أستراليا. بداية دكتور مجدي، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
2: شكرا جزيلا أستاذ زياد، وأنا سعيد جدا جدا بكون ضيف على هذه الإذاعة، وأتمنى أن نكون خفيفين على المستمعين إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى، أهلا وسهلا بكم الدكتور مجدي. بداية قبل ما نبلش نحكي بموضوع اللقاحات وسلامة اللقاحات في أستراليا، في مجال لو سمحت تعرف المستمعين عن نفسك، عن اختصاصك، وكأنه أنا فهمت أنه حضرتك من الجالية السودانية كمان، يعني بنوجه تحية كبيرة للجالية السودانية.
2: أنا مجدي، اسمي مجدي صباح الزين، أنا بعمل كباحث في مدرسة العلوم الصحية أو مدرسة الصحة العامة في جامعة سيدني، وأنا متخصص في الصحة العامة ومتخصص في التضعيم واللقاحات، ويعني خبرتي أكثر من 10 سنين في هذا المجال. قبل التخصص في الصحة العامة أنا أصلاً يعني درست صيدلة، وبعد ذلك عملت ماجستير ودكتوراه في الصحة العامة، وأخذت كورسات كثيرة جدا جدا متخصصة في اللقاحات والتضعيم.
1: حلو، ممتاز. يعني اليوم الخبرة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني حنترجمها عمليا حتى نحكي عن موضوع سلامة اللقاحات في أستراليا. فإذا كيف يتم اختبار اللقاحات قبل توفيرها للناس دكتور؟
2: طيب، اختبار اللقاحات هي في الحقيقة عملية يعني طويلة جدا ودقيقة، وبتمر بعدة مراحل صارمة قبل أن تصل إلى الناس. والفكرة الأساسية من هذه الاختبارات إن يتم التأكد من إنه اللقاح آمن أولا ثم فعال، وإنه الفوائد بتاعت اللقاحات هي تفوق أي مخاطر محتملة. طيب، وقبل تجربة اللقاح على البشر بيتم اختباره في المختبرات وعلى نماذج يعني غير بشرية، ممكن تكون حيوانية زي الفيران، لفهم كيفية عمل اللقاح داخل الجسم، وبعد ذلك بيتم بدء التجارب السريرية على البشر. والتجارب السريرية برضو عندها مراحل وأهداف واضحة ومعايير صارمة جدا.
1: طيب، ما هي المراحل فإذا التي أو التجارب السريرية التي تمر بها اللقاحات؟
2: طيب، التجارب السريرية اللي بتمر بها اللقاحات هي نفس التجارب السريرية اللي بتمر بها الأدوية واختبارات الأدوية. طيب، في التجارب السريرية بتمر عادة بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى بيتم إعطاء اللقاح لعدد صغير من المتطوعين والمتطوعين الأصحاء في المرحلة الأولى، والهدف الأساسي من هذه المرحلة إنه التأكد من أن اللقاح آمن، ويعني الإجابة على أساس إنه هل هناك أي آثار جانبية مباشرة قد تحدث من اللقاح أم لا. في هذه المرحلة يعني هي بتشبه نفس المرحلة بتاعت الأدوية، يعتبر أنه يعني برضو الأدوية بيتم إعطاء الأدوية لعدد صغير جدا من المتطوعين الأصحاء، لأنه الهدف الأساسي من هذه المرحلة الأولى، العدد الصغير ممكن يكون من يعني لحد 100 شخص، طبعا بيعتمد على نوع اللقاح أو بيعتمد على الأدوية اللي هي اللي حيتم إعطاها للمتطوعين. في المرحلة الثانية إذا اللقاح أثبت إنه هو لقاح آمن وإنه ما توجد أي آثار جانبية مباشرة، طوال منكم نمشي للمرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي بتشمل يعني مئات الأشخاص، وبيتم التجارب على أساس أنه تحديد الجرعة المناسبة في هذه المرحلة وفهم كيفية استجابة الجهاز المناعي للقاحات. وبرضو بيتم التأكد من أنه اللقاح آمن في هذا العدد الكبير من الناس. طيب إذا اللقاح وجد أنه آمن يعني ممكن يكون فعال، ممكن يعني الناس تفهم أنه كيف الجهاز المناعي بيستجيب لهذا اللقاح في هذه المرحلة، ولكن إذا كان اللقاح غير آمن وأن هناك آثار جانبية مباشرة على المتطوعين بيتم إيقاف التجربة. ولكن تم إثبات أنه هذا اللقاح هو آمن وأنه ما عنده آثار جانبية بشكل واسع بنمر طوالي للمرحلة الثالثة ودي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وهنا بيتم إعطاء اللقاح لآلاف أو عشرات الآلاف من المشاركين. وبرضو بنجاوب على سؤالين مهمات جدا، هل اللقاح آمن في هذا العدد الكبير أم لا؟ الحاجة الثانية بيتم التأكد من أنه اللقاح هو فعال في الوقاية من المرض في هذه المرحلة المهمة جدا. طيب إذا نظرنا إلى هذه الثلاث مراحل بنجد أنه الاختلاف بين الأدوية واللقاحات إنه الأدوية أنت بيتم إحطاها يعني في المرحلة الأولى الأدوية واللقاحات مشتركة إنك أنت بيتم إحطاها لأشخاص أصحاء، لكن في المرحلة الثانية والثالثة هنا بيتم الاختلاف بين الأدوية واللقاحات. طيب أصلاً الفكرة بتاعت اللقاحات إنك أنت عاوز تتأكد تماماً إنه اللقاح فعال في الوقاية من الأمراض، في حين إنه الأدوية يتم التأكد من إنه الأدوية هي فعالة في علاج الأمراض. إذن اللقاحات لأنها هي بتحمل الأمراض فبيتم إحطاها يعني في كل المراحل من الأولى لحد الثالثة فقط لأشخاص هم أصحاء ليس لديهم المرض المعين من أجله تم اختبار هذا اللقاح.
1: يعني بفهم منك دكتور هون في عملية متوازية ما بين الأدوية واللقاحات بفترة الاختبار.
2: هو أنا بس كنت عاوز يعني أدي زي مقارنة بين إنه اللقاحات يعني هي بتمر بنفس التجارب بتاعت الأدوية، ولكن إنه لأنه الغرض من اللقاح إنه هو إحطاه من أجل الوقاية من الأمراض قبل ما تحصل الأمراض، في حين إنه الأدوية أنت بتعطيها لأشخاص هم already يعني عندهم المرض فبالتالي أنت بتعالجه، فلكن الأدوية واللقاحات بتمر بنفس التجارب السريرية ولكن بعد ذاك بيتم إعطائها لأشخاص حسب الغرض من إذا كان هو لقاح لأشخاص أصحاء في الثلاثة مراحل، إذا كان أدوية تعطيها للشخص المريض طيب. مصاب بهذا المرض.
1: بهالحالة هاي لما عم نحكي بثلاث تجارب، التجربة الأولى على قريب 100 شخص والتجربة الثانية كمان على مئات الأشخاص والتجربة الثالثة على آلاف أو عشرات آلاف من المتطوعين، معناته يستغرق هذا الأمر فترات طويلة، فكم يستغرق عادة اختبار اللقاح للتأكد من سلامة وفعاليته على هالحالة هاي؟
2: في الظروف الطبيعية غالباً تستغرق هذه العملية يعني والتجارب يعني تكون سنوات، ولكن في بعض الحالات يعني مثلاً في حالة الطوارئ الصحية زي ما شفنا في
1: كوفيد
2: في جائحة كورونا كوفيد 19 وكورونا. طيب بيتم تسريع بعض الخطوات، التسريع هذا بيتم لأنه الناس برضو يعني أو المسؤولين بيحاولوا يشوفوا الفوائد، يعني في فوائد مرجوة من هذه اللقاحات في إنها تحمي الناس صحيا واجتماعيا واقتصاديا بالنسبة للبشرية، فبيتم التسريع، ولكن هذا التسريع ما معناه إنه حذف أي خطوة، لا. أيوة. لا يتم حذف أي مرحلة من المراحل السلامة أو المراحل الثلاثة، لا، ولكن يعني بيتم إجراء هذه المراحل بشكل متوازي. يعني ممكن يبدو بالمرحلة الأولى في نفس الوقت يكون بدو في المرحلة الثانية، على أساس إنه يتم التسريع. يعني أنت بتحاول تعمل توظيف لمتطوعين للمرحلة الأولى، وبتجيب برضو متطوعين للمرحلة الثانية، وبتحاول في خلال هذه الفترة بتسرع من شنو من الخطوات. ولكن كل المعايير الموجودة في الظروف الطبيعية هي موجودة في حالات الطوارئ الصحية.

0: لحل المشكلة بتاعت إنه والله جائحة كورونا هي كانت عاملة شلل كبير جدا للاقتصاد العالمي. فكان في تمويل من الحكومة وكان في متطوعين كثيرين جدا جدا عاوزين يتطوعوا لهذه التجارب. عشان كده كان يعني كان في تسريع، يعني حتى التسريع يعني برضو كان في عوامل ثانية هي سرعته، اللي هو وجود التمويل وجود متطوعين كثيرين جدا جدا، وما كان عندهم مشكلة إنه يدخلوا في أي مرحلة من المراحل.
1: طيب مين بيصمم ويشرف على هذه التجارب؟
0: طيب بالنسبة للتجارب بتاعت اللقاحات بيتم تصميمها من خلال مراكز الأبحاث، ممكن تكون مشتركين فيها، يعني مراكز الأبحاث ممكن تكون تابعة للجامعات أو تابعة لوكالات حكومية، وحتى برضو شركات الأدوية برضو بيكون عندهم بعض المشاركة في هذه التصميم. ولكن بيكون الإشراف يعني دائما من لجان أخلاقيات مستقلة، يعني حتى بتكتب أول حاجة بروتوكول. البروتوكول ده بيتم يعني بيتم الموافقة عليه من خلال لجان أخلاقية مستقلة، هي وبرضه في جهات تنظيمية وطنية زي مثلا الجهات الحكومية اللي بتكون مسؤولة من، حنتكلم عنها لاحقا، حنتكلم عنها في حتة إنه هناك جهات تنظيمية وطنية مسؤولة من مراقبة التصميم بتاع التجارب، وبالإضافة للجان أخلاقيات المستغلة. وكل الجهات دي بتراجع البروتوكولات وبتراقب تنفيذ التجارب، ومن حقها إنها توقف فورا أي تجربة إذا كان ظهرت أي مخاوف تتعلق بسلامة اللقاحات.
1: هذه اللجان التي توقف.
0: أيوة. هذه اللجان هي المسؤولة من الإيقاف. إذا كان تم يعني تنفيذ التجارب بشكل لا أخلاقي أو بشكل يتعلق بالسلامة بتاعة المتطوعين، فبالتالي هذه اللجان هي مسؤولة تماما من إنه يعني عندها، هي بتراقب ومن حقها إنها توقف هذه التجارب إذا كانت في أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو بأخلاقيات الممارسة العلمية للبروتوكولات.
1: طيب خلال كلامك دكتور ذكرت إنه بفترة من الفترات، يعني فترة التجارب، يتم التأكد أنه ما في آثار جانبية أو أي شيء. كيف يتم تحديد الآثار الجانبية المحتملة أثناء الاختبار؟
0: بالنسبة للآثار الجانبية، كل مشارك في التجارب السريرية يعني بيتم متابعته بدقة جدا، وبيتم تسجيل أي عرض صحي، يعني إذا كان في عرض صحي حدثت بعد التطعيم، سواء كانت بسيطة يعني ديل مثلا الحمى، أو إذا كان مثلا الألم في الموضع بتاع الحقن ذاته، أو إذا كانت هناك أي أعراض صحية أكثر يعني أهمية. طيب بيتم تحليل البيانات لمعرفة إنه هل هذا العرض يعني الآثار الجانبية هي مرتبطة باللقاح أم لا. تمام، لأنه ممكن يكون في، احنا بنسميه الكوينسيدنس، اللي هو انه يحصل عرض او يحصل اي عرض صحي نتيجه لانه الشخص كان هو عنده بيستخدم ادويه ثانيه، او كان هو عنده مشكله صحيه ثانيه في ظهور العرض بعد اللقاح، ممكن يكون هو ما سببه اللقاح. فبيتم تحليل البيانات لمعرفه انه هل هذا العرض مرتبط باللقاح ام لا. الحاجه الثانيه برضو بيتم التأكد هل هذه الأعراض تحدث بشكل متكرر، وهل هي بتختفي تلقائيا أم تستمر. طيب في الحتة بتاعت التكرار بتاع اللقاح، سوري، التكرار بتاع الآثار الجانبية، طبعا هنالك يعني تصنيف للآثار الجانبية، بمعنى يعني احنا مرات بنسمع منه والله هذه الآثار الجانبية قد تكون شائعة جدا أو شائعة أو غير شائعة ونادرة أو نادرة جدا.

0: دي كلها عبارة عن تصنيفات بيتم تحليلها. طيب الشائع جدا عندها تعريف إنه والله يا أخي مثلا لو حصلت حمى زيادة في درجة حرارة الجسم بعد اللقاح وبيتم بعد ذاك دراسة الحاجة الحمى هذه الحمى بتحدث في كم حالة من يعني
1: عدد
0: في كم
1: شخص مثلاً.
0: تم إعطاه أيوة في كم شخص تم إعطاه اللقاح فإذا حصلت في حالة واحدة في كل 10 حالات دي بأعداد بتم تصنيفها بأنها هي شائعة جدا.
1: أوكي.
0: في بعض الحالات بيكون شائعة اللي دي بتحصل مثلا 1% فقط وفي غير شائعة وفي النادرة اللي ممكن تحصل في 10 في كل 10,000 10,000 شخص وفي النادرة جدا اللي هي ممكن تحصل في كل 100,000 فدي كلها بيتم تصنيفها أثناء هذه الاختبارات أو أثناء التجارب السريرية زي ما ذكرنا أنه بيتم بثلاثة مراحل ولكن السؤال دائما في كل مرحلة بيكون السؤال الأول بيكون هو هل هذا اللقاح هو آمن في هذا العدد من الذين تم تجربة اللقاح عليهم ولا لا.
1: طيب هون لما عم تقول أنت النسبة يعني 1/10 مثلا شائعة جدا أو شائعة أو نادرة أو نادرة جدا، هل هذا يؤثر على مراحل استمرارية التجارب تجارب اللقاح ولا يعني هون هل يدخل تحت أخلاقيات البروتوكول أو اللجان الأخلاقية لحتى تأخذ قرار بإيقاف التجربة أو استكمالها؟
0: أيوة ده سؤال جميل جدا. طيب يلا زي ما ذكرنا إنه يعني إحنا في الثلاث مراحل بنحاول نجاوب على هل اللقاح آمن ولا لا، وهل اللقاح آمن بمعنى إنه هل ظهرت أي أعراض وهل هذه الأعراض هي بسيطة زي ما ذكرت لك بسيطة زي الألم في الموضع بتاع الحقن أو في حمى مثلا، ولا هذه إذا كان العرض الصحي بعد التطعيم يعني كان يعني خطير جدا جدا مثلا تحصل اي مشاكل صحيه كبيره ممكن تؤدي للوفاه مثلا طوالي بيتم ايقاف هذه التجارب. ليه؟ لانه دي واحده من الاهداف الاساسيه في المرحله الاولى. لاحظ انه المرحله الاولى يتم اجراء الاختبار على عدد بسيط جدا ممكن يكون اقل من 100.
1: نعم.
0: العدد المرحله الثانيه برضو بنشوف الاثار الجانبيه التكرار بتاعها وهكذا لحد ما نصل للمرحلة الثالثة اللي هي بيزيد عدد الأشخاص المتطوعين إلى آلاف. فبالتالي بعد ذلك برضو من راغب هذه الآثار بتظهر كل كم. في هذه المرحلة الثالثة بيتم تحديد وتصنيف الآثار الجانبية. إذا كانت هي شائعة أول حاجة، إذا كانت هي يعني الخطورة بتاعتها. الحاجة الثانية مدى التردد بتاع حدوث هذه الآثار الجانبية. فإذا كانت خطيرة والتردد بتاعها كبير جدا طوال بيتم إيقاف هذه التجارب. وبالمناسبة يعني في في في فترة جائحة كورونا COVID-19 كان هنالك يعني ممكن تقول أكثر من 200 لقاح كانوا مسجلين للتجارب السريرية، ولكن تم إيقاف يعني العديد منها بسبب إن هي ما قدرت تمر يعني ما من المراحل من المرحلة الأولى. فكل هذه الاختبارات بيتم مراقبة دقيقة جدا قبل يعني تدخل في الاستخدام الإنساني بشكل كبير.
1: طيب بأستراليا من يوافق على استخدام اللقاحات بعد اجتيازها للاختبارات؟
0: طيب تمام. قبل أن يسمح يعني باستخدام أي لقاح في أستراليا أول حاجة يجب أن توافق عليه إدارة مهمة جدا بتسمى إدارة السلع العلاجية أو Therapeutic Goods Administration. طيب إدارة السلع العلاجية هي تقوم بفحص الأدوية بالإضافة للقاحات. طيب بالنسبة للقاحات بيتم التأكد من إنه يعني يستوفى كل معايير الجودة والسلامة والفعالية، وإذا تم استيفاء هذه المعايير طوالي بيتم اعتماد اللقاح قانونياً للاستخدام ويتم إدراجه في السجل الأسترالي للسلع العلاجية. بعد ذلك بتقوم مجموعة تانية بسمها المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتضعيم، ودي برضو بتعمل مراجعة للأدلة المستمدة من التجارب السريرية والدراسات العلمية، وبعد ذلك بيتم تحديث كيفية استخدام اللقاح في أستراليا. طيب بناء على هذه المراجعات، يعني لاحظ إنه هنا حاليا في جهتين، الجهة اللي بتسجل والجهة اللي بتراجع هذه الأدلة. بناء على هذه المراجعة يعني المجموعة التقنية أو بسموها اللجنة التقنية الاستشارية بتقدم توصيات للحكومة بشأن مين هو الشخص المفترض يطلق اللقاح، ومتى يجب إعطاء اللقاح وكم مرة، وأي الفئات هي يعني يجب إعطاؤها الأولوية. ف يعني تراجع كل هذه التوصيات من قبل المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية، وبعد ذلك بيتم إدراج اللقاح في الدليل الأسترالي للتضعيم اللي هو بعد ذلك بيكون يتم استخدامه من خلال مقدمه خدمات التضعيم لاتخاذ قرارات بالتشاور برضو مع المرضى الثانيين.
1: طيب أثناء هاي العملية كلها من حيث دراسي ما بين إدارة السلع و يعني الحكومة من سيطلق هذا اللقاح وهذه الأمور، هل بعد ذلك يوجد أو تقام بعض الفحوصات زيادة يعني قبل التوزيع على العيادات والمستشفيات، ولا خلص الموضوع يقف هنا أنه أخذ الموافقة من إدارة السلع وتم تقديم التوصيات للحكومة لإطلاق اللقاح، معناته صار اللقاح جاهز للاستخدام في العيادات والمستشفيات؟
0: تمام. طيب ده سؤال جميل جدا، لأنه يعني ده برضو هناك بعض الخطوات برضو بيتم يعني بعد يتم التسجيل وبعد يتم بعد إتمام التسجيل بتاع اللقاح والتوصيات لاستخدام اللقاح. نعم، بعد ذلك أصلاً اللقاحات بتجي من الشركات، وهذه الشركات بتقدم اللقاح للحكومة الأسترالية، وبعد ذلك الحكومة الأسترالية هي بتخضع كل دفعة جديدة من اللقاحات لاختبارات بتاع الجودة إضافية قبل التوزيع للتأكد من إنه صحة التخزين وثبات الفعالية، وأي خلل في هذه الخطوات طبعاً يعني عدم السماح بتوزيع اللقاح. فبالتالي يعني لازم يتم إجراءات بعد تسجيل اللقاح، يعني ما خلاص إحنا سجلنا اللقاح وبعد ذلك نخلي الشركات تدخل اللقاح في البلد بدون أي مراقبة فعلية. لا، يتم كل المراقبة الفعلية لأي دفعة تأتي يعني من هذه الشركات لاختبارات إضافية.
1: حتى هون المراقبة دكتور، هل بتتم يعني اليوم لنقول مثلا عملت الشركة مجموعة من هذه اللقاحات وتم توزيعها وصار في نفاد بالسوق، ستحتاج الشركة لتصنيع كميات جديدة، بكل مرحلة من تصنيع كميات جديدة كمان بتم فيها مراقبة وفحصها من سلامتها وسلامة التخزين وما إلى ذلك، ولا خلص إنه هيدا عليه تيك هيدي الانجريدينتس عم تعملها الشركة وعم بتوزعها؟
0: لا، لازم يتم يعني في كل دفعة من اللقاحات لازم تخضع لاختبارات جودة إضافية داخل البلد.
1: طيب
0: بياخد عينات منها، يعني عشان أوريك برضو الفكرة، يعني الاختبار هو بيتم يعني الاختبار لكل لأي منتج صحي أو منتج يعني طبي بيتم يأخذ عينات منه ويتم فحصها على يعني عينة من كل من كل دفعة أو من كل باتش، على أساس إنه يتم معرفة هل هناك أي مشاكل في النغاء بتاع اللقاح، في صحة التخزين بتاعته، في ثبات الفعالية ولا لا. فبيتم غراض كل هذه المعلومات، وبعد ذلك بيتم إصدارين والله يا أخي اللقاح يتم إدخاله أو يتم استخدامه وتوزيعه، يتم توزيعه واستخدامه للمواطنين.
1: طيب سؤال دكتور، بالفترات الأولى يعني الفترة المرحلة الأولى والثانية والثالثة أو حتى بعد التصنيع، هل يؤخذ بعين الاعتبار من يعني من بين المتطوعين أو الأشخاص الذين يتم تجربة اللقاح عليهم مختلف الفئات العمرية أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة؟
0: طيب من خلال التجارب السريرية طبعا بيتم إشراك يعني فئات عمرية مختلفة، وحتى يعني بيتم برضو يعني من ناحية بتاعت جنس، يعني بيتم مثلا إدخال يعني النساء والرجال وبالإضافة للفئات العمرية زي ما ذكرتها، وبعض الأحيان بيتم إدخال يعني أشخاص لديهم حالات صحية معينة، يعني عندهم مشاكل صحية. يس بيتم يعني تضمين عدد وإشراك فئات عمرية مختلفة ومن أجناس مختلفة، وحتى بالمناسبة بيتم يعني يعني يعني مثلا في جائحة كورونا ممكن تكون أقرب مثال للمستمعين، يعني إنه تم اختبار هذه اللقاحات في عدد من الدول، ده برضو على أساس إنه يضمنوا إنه يعني الاختلافات الجينية لدى الأفراد برضو هل عندها أثر في في في أمان وسلامة اللقاح والفعالية بتاعت اللقاح ولا لا. فحتى في جائحة كورونا بالمناسبة كان في بعض النساء دخلوا في هذه التجارب، وفي في أثناء التجارب تم اكتشاف إنهم هم كانوا حوامل، ويعني أو حصل لهم حمل أثناء التجارب أثناء مراحل واحدة من المراحل بتاعت التجارب. فبرضو تم دراسة يعني هل هذه اللقاحات آمنة حتى على الحوامل أو حتى على أطفالهم الجبون، والفعل تم معرفة ذلك، وعشان كده يعني اللقاحات بتاعت الكورونا يعني أصبح يعني بيتم إعطاها لعدد كبير من النساء أو الحوامل، يعني أو حتى بيتم توصية بأنه النساء الحوامل هم برضو من الفئات المفترض يأخذوا اللقاح في هذه الفترة، لأنه برضو يعني لأنه ما في أي آثار جانبية عليهم ولا على أطفالهم.
1: طيب شو هي
0: الإجابة؟ هي نعم بيتم إشراك عدد كبير من الفئات العمرية ومختلف الحالات الصحية.
1: طيب سؤال هلأ خطر ببالي، طالما عم تحكي عن فئة معينة من الناس اللي هن الحوامل، هل يمكن أن يكون لقاح آمن ببلد ما وببلد آخر غير آمن بسبب لنقول عوامل متعددة، مثلا من الطقس أو طرق المعيشة وغيرها؟ يعني على سبيل المثال البلاد الأوروبية الباردة مقارنة مع البلاد الأفريقية الحارة.
0: والله على حد علمي يعني قد ما يكون هو التغيير البيئي، التغيير البيئي هو يكون يعني السبب في اختلاف ال يعني أول مناخي، هو التغيير المناخي أو البيئي هو ممكن يكون سبب أبدا، وغير هو لا يمكن أن يكون سبب، ولكن قد تكون في عوامل بتاعت استجابة مناعية من أفراد يعني لديهم مثلا بعض الجينات تختلف من من من فرد لفرد حتى داخل الأسرة يعني.
1: أيوة.
0: أو حتى يعني داخل البلد، ولكن التغييرات المناخية قد تكون هي ما عندها علاقة بالتضعيم أو اللقاح، ولكن ممكن تكون عندها علاقة بمدى انتشار المرض في حد ذاته. فبالتالي ده ممكن يكون هنا الاختلاف.
1: أيوة.
0: ولكن ليس في اختلاف استجابة اللقاح في حد ذاته.
1: طيب ما هي الأنظمة المعتمدة لاكتشاف أي آثار جانبية نادرة أو غير متوقعة بعد التطعيم؟
0: طيب طيب هناك بعض الأنظمة هنا يعني في أستراليا أو يعني في نظام معين يعني هو بيسمح برصد الآثار الجانبية النادرة جدا. طيب اللي هي بعد تسجيل اللقاح في أستراليا أو في أي بلد آخر، بيتم مراقبة الآثار الجانبية النادرة اللي هي دي بيسموها الآثار مع بعض التضعيم، لأنه يعني أنت قد تكون عملت لستة طويلة جدا جدا من الآثار الشائعة جدا والشائعة وغير الشائعة، ولكن النادرة ما تظهر لك في يعني إلا بعد ما أنت تقدم هذه اللقاحات لعدد أكبر. ممكن تصل ممكن تحدث هذا، لأنه النادر والنادر جدا بتحدث فيها في مئات الآلاف، فبالتالي ما بيتم اكتشافه في خلال التجارب السريرية. ففي أستراليا مثلا في في في في في يوجد نظام لاكتشاف الآثار الجانبية، وهناك كثير من اللجان الموجودة يعني للبت في أمر إنه هذا هل هذا الأثر الجانبي هو ناتج من هذا اللقاح، ولا هل هو ناتج من يعني أمراض أخرى أو علاجات أخرى بيتم استخدامها أثناء يعني أخذ اللقاح. طيب إذا مثلا أنا أديك يعني مثال مثلا يعني إنه إذا ظهرت أي إشارة يعني بتاعت سلامة، أو إنه والله هذا يعني إن هذا اللقاح قد يشكوا في إنه هو سليم، فبيتم مراجعة البيانات فورا، وقد يتم يعني تغيير في الإرشادات أو يعلق الاستخدام بتاع اللقاح مؤقتا، أو في حالات نادرة جدا يمكن سحب اللقاح تماما من السوق. ويعني هنا الجهة المسؤولة في أستراليا من هذا الاكتشاف الآثار الجانبية النادرة بعد التضعيم هي عندنا إدارة السلع العلاجية اللي هي تم فيها التسجيل، يعني لما بعد مرور اللقاح بالثلاث مراحل وتم تسجيله في إدارة السلع العلاجية. إدارة السلع العلاجية هي الجهة المسؤولة من حماية الصحة المجتمع الأسترالي من خلال تنظيم السلع العلاجية، يعني ما مش تسجيلها فقط، لا برضو مراقبة هذه السلع العلاجية بما فيها اللقاحات. فإذا كان في أي يعني بلاغات من الأطباء أو تقارير من المستشفيات أو حتى بلاغات من الأشخاص، بالمناسبة الأشخاص أو الأفراد في المجتمع ممكن هم برضو يبلغوا إنه هم تلقوا في اللقاح الفلاني وحصلت لهم يعني آثار جانبية معينة، ممكن برضو يعملوا يعني تبليغ لهذه الآثار، وبعد ذاك وهذا التبليغ بيتم لإدارة السلع العلاجية في الموقع الإلكتروني لإدارة السلع العلاجية.
1: طيب، لكن بناء على هذه المعلومات سؤال هون كمان جانبي، طالما هي إدارة السلع العلاجية هي التي توقف أو هي التي توصي مثلا بهذه الأمور، بحسب خبرتك دكتور وأنت يعني المتخصص بهذا المجال، هل حصل في أستراليا أن أوقفت إدارة السلع العلاجية لقاح ما؟
0: والله أنا للأسف أنا يعني تجربتي في أستراليا ما طويلة.
1: طيب
0: يعني
1: أو في بلد مثلا أو في البلاد اللي أنت كنت فيها
0: يعني
1: مثلا.
0: أيوة في في في يعني في في في عدد كبير من اللقاحات تم إيقافها، أو حتى الأدوية يعني ما أتكلم عن اللقاحات فقط، يعني أو حتى تغيير التوصية، يعني حتى مثلا حاليا في بعض الدول مثلا يعني في بعض اللقاحات كانت بتم إحطاها لكل الأفراد فئات العمرية، أصبح يحطوها لفئات معينة لأنه ظهر في خلال فترة من الفترات إنه هذا اللقاح يعني حدثت بعض الآثار الجانبية لفئة عمرية معينة، فبتم طوالي يعني تغيير مثلا الريكومنديشن او تغيير التوصيات، بدل يحطوها لكل الافراد او كل الفئات العمريه بيقوم يحطوها لافراد معينين، مثلا من مثلا الاطفال، يعني اذا كان من البدايه كانت اللقاح التوصيه انه والله هذا اللقاح يتم اعطاه لكل الفئات العمريه، بعد ذلك وجد انه مثلا في بعض الاطفال او بعض الحوامل او بعض الذين مثلا لديهم بعض حالات صحيه معينه وجد انه هذا اللقاح يعني حصلت لهم مشاكل منه، فبيتم طوالي يعني يتم تغيير الإرشادات أو التوصيات، لأنه والله يسحب هذا اللقاح من هذه الفئة العمرية. ولكن يعني هذه الحالات هي قاعد تكون حالات نادرة يعني اللي هي إنه يتم سحب اللقاح زي ما ذكرت تماما من السوق، يعني لأنه يعني من البداية إذا كان ظهرت أي مشاكل بتاعت آثار جانبية خطيرة وكان التردد بتاعها كبير من أول من التجارب السريرية طوال بيتم إيقاف اللقاح. ولكن إذا ظهرت بعض الحالات النادرة جدا زي ما ذكرتها ودي يعني ممكن تحدث لعدد بيتم يعني نتيجة لهذه مثلا حدوث هذه الآثار النادرة جدا بيتم زي ما ذكرتها إنه يتم تحديث الإرشادات أو يعلق استخدام اللقاح مؤقتا مثلا من فئة معينة.
1: أيوة. يعني
0: حتى يتم التأكد منها. حتى بالمناسبة ممكن لو ظهر يعني آثار مثلا ناس عاوزة تتأكد منها بيتم تعليق الاستخدام بتاع اللقاح مؤقتا حد ما يتم البت في أمر إنه هذا الآثار الجانبية هي كانت صادرة أو ناتجة من اللقاح المعين، إذا كانت نادرة من اللقاح المعين أو ممكن تكون من أي مرض أو أي دواء تاني بيتم استخدامه مع اللقاح.
1: هلا هيك نحن بيكون نحن أجبنا إجابة غير مباشرة عن السؤال الأخير اللي هو ماذا يحدث إذا تم اكتشاف مشكلة تتعلق بالسلامة بعد استخدام اللقاح، اللي هو هلا أنت حكيت عنه يمكن تحديث الإرشادات أو تعليق استخدام اللقاح لفئة معينة من الناس إلى حين البت بأمره. في شيء تاني يتم العمل به في هذا الموضوع؟
0: طيب أنا في يعني هو دائما يعني على المدى الطويل طبعا الناس محتاج يكون في شفافية في المراقبة والمستمرة للقاحات، وفي نفس الوقت تكون يعني يكون في مراجعة دورية للقاحات لسلامة اللقاحات وبرضو يعني نشر التحديثات للجمهور، يعني زي ما حدثت في يعني افتكر جائحة كورونا ممكن تكون يعني اقرب يعني مثال لنا وفي ذهن الناس يعني يعني دائما كان في تحديثات دورية وناس كانوا متابعة بشكل دوري لكل أخبار التطعيم وأخبار السلامة اللقاحات وإلى آخره. فيعني من خلال هذه الشفافية والمراقبة المستمرة ده ذاته بيشجع الناس إنه دائما إنه يعني لو في أي عرض حدث بشكل غير متوقع بيتم الإبلاغ عنه. والحاجة دي مهمة جدا برضو يعني لإنه يجعل الثقة في اللقاحات يعني مستندة على العلم ومستندة على الشفافية والتجاوب بين بين الجهات الحكومية والمواطنين. فدي أفتكر الحاجة دي مهمة جدا جدا وبتدي برضو يعني انطباع جيد بإنه اللقاحات يعني حتكون آمنة على المدى الطويل، وإنه لو حدثت أي حاجة الناس بتكون يعني عندها توقع من الجهات المسؤولة إنها تعمل تحديث للجمهور بشكل دوري.
1: أنا بدي أشكرك كتير دكتور على وقتك، بس بدي أسألك سؤال أخير، يعني ما هي نصيحتك لهؤلاء الأشخاص مثلا أو لأي شخص عم بيسمعك فيما يتعلق بموضوع اللقاحات، لا سيما اللي صار عندهم تردد أو خوف من استخدام اللقاحات بسبب يعني اللغط وكثرة الكلام التي حصل في جائحة كورونا؟
0: والله أنا أفتكر إنه واحدة من الأشياء المهمة جدا يعني حاليا وجود المعلومات متوفرة، يعني المعلومات يعني أي شخص عاوز يتأكد من معلومات أولا يعني يعني يتوجه دائما للجهات المسؤولة اللي بتقدم هذه المعلومات، ودائما نحاول نبعد نفسنا من كل الجهات اللي بتثير الشائعات والبتسبب لينا لغط في حياتنا، لأنه برضو يعني لما نحن نسمع شائعة ونحاول نحن ننشرها أو نحاول نصدقها هي ذاتها ونساعد في نشرها، يعني برضو ده بيسبب يعني مشاكل صحية لناس كتير جدا، ممكن يشكل يسبب وفاة يعني لعدد كبير من الناس بسبب إنه هم سمعوا معلومات مغلوطة أو سمعوا شائعات عن بعض اللقاحات وهكذا. فهذه الأشياء مهمة جدا جدا إنه الشخص ما يصدق أي معلومة يعني تصل لديه بدون التأكد منها. فأنا أفتكر إنه يعني دائما الناس تتوجه للمصادر الموثوقة اللي هي بتقدم معلومات بشكل علمي وبشكل دوري، خاصة إن إحنا حاليا في زمن الـ artificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي AI. في زمن الذكاء الاصطناعي الناس بدأت تستخدم وبدأت يعني بيتم بالمناسبة يعني بتحصل معالجة لكثير من المعلومات بشكل مغلوط، وده بتسبب يعني مشاكل كبيرة جدا جدا للأفراد، يعني الناس متصدق هذه المعلومات و مما يعني يسبب يعني ممكن تسبب مشاكل صحية للفرد بأنه هو ما يستجيب للدعوة لأخذ اللقاحات، أو هو برضو يقوم يساهم في نشر هذه الشائعات. فبالتالي يعني هو سلاح ذو حدين، يعني استخدام الـ AI حاليا أو استخدام الذكاء الاصطناعي في إنه في توليد معلومات مغلوطة، يعني الناس تأخذ حذرها في إنه أي معلومات تجد أمامه مفترض الواحد يتأكد إنه هذه المعلومات هي صحيحة.
1: أيوة.
0: والحاجة الثانية لأنه في معلومات كثيرة بتم يعني توليدها من خلال الذكاء الاصطناعي ممكن تكون مغلوطة أو شائعة، يعني ممكن تكون هي ذات رومرز أو شائعات. فبالتالي الناس تأخذ تعمل حسابها في إنه كيف تتعاطى مع المعلومات الموجودة في الميديا.
1: أنا أشكرك كثيرا دكتور مجدي صباح الزين، وشكر كثير لك حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجري الخير على أيديهم ونشر الكلمة والمعلومة الصحيحة لأفراد المجتمع. شكرا لك على وقتك دكتور.
0: شكرا جزيلا أستاذ زياد، وأنا سعيد جدا جدا بمشاركتي مع الإذاعة الطيبة.
1: إن شاء الله بيكون إن لقاءات أخرى معك في المستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله مرحبا بكم.
1: على رأسي، شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أحبابنا المستمعين. إن شاء الله تعالى نبقى مع بقية برامجنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا، من محضري القهوه، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل اجابه مهمه. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزياره census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يحفظنا من شر الشياطين ومن كيد الكائدين ومن أعين العائنين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم قنا شر ما نتخوف، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلحنا وتب علينا واغفر

لنا وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم وانصر أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وسائر بلاد المسلمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله يا كريم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. كما تعودنا في نهاية الأسبوع حديثنا في قصص وعبر لنأخذ منها الدروس ونطبق ذلك على حياتنا فيما نتعلمه من الخير. ومن جملة الأشياء التي أو القصص التي وردت والتي فيها درس لنا جميعا، قصة ذكر فيها أن رجلا دخل على زوجته فسألها هل صلى الأولاد أم لا، يريد أن يتأكد هل صلى أولاده، وهذا جزء من التربية التي أمرنا الله عز وجل بها أن نأمر أهلنا بالصلاة. فقالت له لم يكن عندي طعام وصبرتهم حتى ناموا ولم يصلوا. فقال لها أيقظيهم حتى يصلوا. قالت إذا أيقظتهم سيبكون بسبب الجوع وليس عندي طعام، فإذا استيقظوا وصلوا سيتأثرون بسبب شدة الجوع الذي هم فيه، وبينما هم نيام يعني لن يفكروا بالجوع. فأجابها قائلا إن الله أمرني أن آمرهم بالصلاة ورزقهم ليس علي، أي أنا أفعل ما باستطاعتي وأسعى جاهدا لتأمين الرزق لهم، ولكن أنا فعلت ما بوسعي وأنا اعتمادي على الله، فرزقهم على الله سبحانه وتعالى، وإنما أؤدي وأفعل ما بيدي الآن وهو أن أمرهم بالصلاة. ثم ذكر الآية التي قال الله فيها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذكر هذه الآية التي فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نأمر أهلنا بالصلاة، وبين المولى سبحانه وتعالى فيها أنه هو الرزاق. فأيقظتهم الأم فقاموا وصلوا، ولما فرغوا من الصلاة إذ بالباب يقرع، فوجدوا أحد الأغنياء على بابهم يحمل مائدة عليها ما لذ وطاب من أصناف الطعام، وقال خذ هذا لأهل بيتك. فقال له ما شأنك؟ فقال هذا الرجل الغريب جاءني ضيف فتخاصمت معه وخرج قبل أن يأكل الطعام الذي أعددته له، فحملته وقلت سأعطيه لمن تقف عنده قدمي، ووالله ما وقفت قدماي إلا عند بابك. وعندها رفع الأب كفيه قائلا وذاكرا هذه الآية رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نستفيد من هذه القصة أن من توكل على الله فهو حسبه، كما قال ربنا وبين لنا في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن في هذه الحياة نفعل بما نستطيع، نفعل ما نستطيع، نفعل ما بوسعنا، نأخذ بالأسباب التي أحلها الله ونتعب ونحاول ونسعى، لكن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يفتح على الإنسان بالرزق فيأخذ يعني يحصل رزقا كبيرا،
وأحيانا قد يتعب ويكد ولا يكون من نصيبه إلا الرزق القليل. وفي كل الأحوال مع سعينا وأخذنا بالأسباب نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ونعلم علم يقين بأننا إذا كنا قد ثبتنا على التقوى وعلى التوكل على الله فإن الله يكفينا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا أنت أطعت الله فيما أمرك كفاك الله عز وجل هم الدنيا والآخرة إن شاء الله. لكن الأمر ليس يعني لا نجرب تجربة، وإنما نفعل ذلك بيقين، نفعل ذلك بيقين. كما قال ذاك الرجل الصالح عندما غلت الأسعار فضاج الناس وخافوا وصاروا يشتكون من ارتفاع الأسعار، فقال لا أبالي وإن صار رغيف الخبز بألف، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. وهذا حال من كان متوكلا على الله. لا مانع، وليس المعنى من ذلك أن نترك الأخذ بالأسباب، لا بالعكس، نأخذ بالأسباب ونعمل ونسعى، ولكن بالنهاية نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ونكون على يقين بأن ما لنا سوف يأتينا، ما كتب لنا لابد أن يأتينا. وإن حاول من حاول أن يأخذ منك ما رزقك الله إياه، فما كان لك سوف يأتيك لا تخف، وما ليس لك حتى وإن سعيت له لن تحصله. لكن نحن لا نعلم الغيب، لا نعرف ما هو الشيء الذي كتب لنا، فنسعى، ولكن نسعى ونحن مطمئنين ونحن راضين ونحن على يقين بأن الأرزاق التي كتبت لنا سوف تأتينا، حتى لا يبقى الإنسان في كدر وهم وغم وخوف وقلق من المستقبل، وإنما يكون راضيا محتسبا متوكلا على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ففوضوا أموركم إلى الله وكونوا على التوكل، كونوا على الرضا، كونوا على القناعة. والتوكل هو الاعتماد الحقيقي الكامل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. الحمد لله، دائما نقول الحمد لله رب العالمين، رضينا قسمة الجبار فينا. ولا بد أن نتفكر وأن نعرف دائما بأن ما قدره الله عز وجل وما يحصل حتى لو يعني قدر علينا في الرزق فذلك لحكمة من الله، حتى وإن جهلنا الحكمة، حتى وإن لم نعرف الحكمة نرضى بما قسمه الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا يكون تقدير الرزق خير للإنسان من حيث لا يدري، أو الله أحيانا يقل الرزق وأنت تحزن بسبب قلة المال، ويكون في قلة المال خير لك من حيث لا تدري. ابن الجوزي رحمات الله عليه كان يقول أغنى وأفقر، أي أن الله أغنى وأفقر، أغنى بعض العباد وأفقر بعض العباد، هذا يرى في هذه الدنيا. فليس كل الناس يعني على حال واحد في أمر الرزق. قال أغنى وأفقر، والفقر في الأغلب أصلح. أكثر الناس، كثير من الناس الأصلح لهم أن يكونوا فقراء، لأن الله عالم بأحوال العباد. بعض الناس إذا صار معهم مال كثير وقعوا في الحرام، فمن رحمة الله بهم أن رزقهم رزقا قليلا، مالا قليلا. فدائما نقول الحمد لله، نحن لا نعرف ما هي الحكمة، وأحيانا يكون لكي يعظم الأجر والثواب، فيكون ذلك سببا في نجاتنا ودخولنا الجنة بإذن الله تعالى. الحمد لله، بالنهاية نحن خلقنا في هذه الدنيا وأمرنا بطاعة الله وعبادته، أمرنا بطاعة الله. ممر
سوف نخرج بعد مدة من هذه الدنيا، الله أعلم، يمكن الآن، ثم بعد ذلك يوم القيامة نحاسب على أفعالنا، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. اللهم أجرنا من النار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فبدك تعمل في الدنيا بالعمل الذي يرضي الله عنك لتكون من أهل النجاة والنعيم ومن أهل الجنة. هذا هو حال الأذكياء، أنهم يصرفون أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة بالحياة الأبدية في جنات النعيم. فتذكر دائما أنك خلقت لعبادة الله وطاعته. في قصة مؤثرة في هذا الباب، في هذا الأمر، ذكر أن واحد من الصالحين قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة، وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، هكذا كان في وقتهم، يعني الحال أيام في تلك الأيام يختلف عن الحال في هذه الأيام، والألعاب التي يلعبها الأطفال اليوم مختلفة تماما عن الألعاب التي كانوا يلعبون بها في الماضي. في الماضي هؤلاء كانوا يلعبون بالجوز واللوز. قال: وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، لا يلعب، كان يبكي. قال: فقلت في نفسي: هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه ليلعب به. فقلت له: ما يبكيك؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان. قال: فرفع بصره إلي وقال: يا عم، ما للعب خلقنا؟ تفاجأ الرجل الصالح، طفل يبكي وينظر إلى الأولاد وهم يلعبون. فطلع الأمر على خلاف ما ظن، لا يبكي بسبب أنه لا يلعب مع الأطفال، وإنما قال له: ما للعب خلقنا؟ قال: فقلت له: فلماذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قال: من أين لك هذا؟ قال: من قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال الرجل الصالح لهذا الصبي الصغير: قال: يا بني، إني أراك حكيما فعظني. عندها طلب الرجل الكبير من الطفل الصغير أن يعظه، فوعظه بأبيات من الشعر. الطفل اللي عم يحكي ماذا قال؟ قال له: أرى الدنيا تجهز بانطلاق، مشمرة على قدم وساق. دنيا رايحة يعني. فلا الدنيا باقية لحي ولا حي على الدنيا بباق. كأن الموت والحدثان فيها على نفس الفتى فرسا سباق، فيا مغرور بالدنيا رويدة، يعني طول بالك شوي شوي، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. إذا أردت أن تحذر فاحذر من الدنيا وكبل نفسك منها، لأنها تقودك إلى الهاوية، فاحذر من الدنيا. قال: ثم دعا الله، أي هذا الطفل، وقال: يا من له المبتهل، يا من عليه المتكل. ثم أغشي عليه، وقع مغشيا عليه، أغمى عليه الولد من شدة خوفه من الله. قال الرجل الصالح: فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه، فلما أفاق قلت له: يا بني، يعني أنت صبي صغير، لم تكتب عليك معصية، لأنه أي طفل دون البلوغ مرفوع عنه القلم، فإن كل الخوف اللي عندك وإنت فيش عليك ولا معصية. قال: يا عم، إني رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار فلا يتقد لها إلا بالحطب الصغار. لما واحد بده يولع نار وجيبها الحطب الكبير، توليعة الحطب الكبير بيكون بالصغير، فأنت ما تقول لي يعني بعدك صغير. قال: وأنا أخشى أن أكون ممن يبلغون على الحرام. إذا من هلا ما درت بالي وعودت نفسي على الأشياء الغلط وعيت عليها وكبرت عليها، قد أبقى طول عمري وأنا معتاد على الخطأ والحرام، وأخشى أن أموت وأنا واقع في الحرام. فلما شاف بلاغة هالولد وكيف بيحسب الأمور،
عندها تأثر تأثرا شديدا فأغشي عليه، فلما أفاق نظر حوله فلم يجد هذا الصبي، فسأل الأولاد عنه فقالوا هذا من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب. عندها قال الرجل فتعجبت من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة. فمن الناس من عرف حقيقة الدنيا وعرف أنها لا تساوي عند الله شيء، فصرف وقته وعمله لأجل الآخرة، ومنهم من كانت هذه الدنيا هي أكبر هم، أكبر هم الدنيا وما لهم في الآخرة خلاق. بعض الناس لا يفكرون بيوم القيامة ولا يخطر على بالهم أمر القبر والآخرة والحساب والعقاب والثواب، ما بيخطر على باله، الدنيا ماخديتهم، فيبقى في ملهات ويبقى في اغترار إلى أن يفارق هذه الحياة، فبعد ذلك يندم ندما شديدا حيث لا ينفع الندم. فبعض الناس همتهم الدنيا وبعض الناس همتهم الآخرة، هكذا أحوال البشر. لذلك قالوا همة أهل الدنيا دنياهم وهمة أهل الآخرة أخراهم. أنت ماذا تريد؟ تريد الدنيا ولا الآخرة؟ الموضوع بحاجة إلى مجاهدة نفس بطريقة يعني عجيبة، لأن الدنيا بتغري، الدنيا بتغري، والأمر فيه تفاوت بين الناس. بعض الناس يعني نحن عندنا في قلوبنا شيء من حب الدنيا، نكذب على حالنا يعني عند حب الدنيا، لكن الأمر متفاوت. بعض الناس غريقوا في حب الدنيا وبعض الناس يجاهدون أنفسهم، قلوبهم معلقة بالآخرة، وأحيانا يزلون فيتعثرون بسبب حب الدنيا ثم يتوبون ويحاولون أن يخرجوا حب الدنيا من قلوبهم. لذلك نحن ندعو الله عز وجل دائما بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، آمين. مهم أن يكون القلب معلق بالآخرة مش بالدنيا، مهم جدا، لأنه إذا تعلق القلب بالدنيا خلص ضاع، ضاع الإنسان، لأنه بيصير تفكيره دنيوي، بيصير لا يعني لا يخاف من فعل الحرام ولا يتأثر بترك الواجبات، قلبه صار للدنيا، فهمته مصروفة لأي شيء لأجل الدنيا، حتى لو صار بلغ من العمر 70 أو 80 سنة بظل عنده أمل أنه لا لسه في مجال، فتراه وإن كان كبيرا في السن يعمل في هذه الدنيا وكأنه الآن ولد، كأنه معه وقت طويل من شدة الاغترار بهذه الدنيا. فأسأل الله أن يرحمنا. نعم هي هكذا، الدنيا تمر مرور الكرام، والذي يفتتن بهذه الدنيا تضره هذه الدنيا، فنحن علينا أن نعتبر وأن نأخذ العبر ممن عبر. أعداد ضخمة جدا، الله أعلم بأعداد البشر الذين جاءوا إلى هذه الدنيا وخرجوا منها، كم عدد الأموات من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان مات في هذه اللحظة، عدد ضخم جدا. هؤلاء كانوا مثلنا، نذهب إلى المقابر فننظر، هؤلاء كانت لهم حياة وكانت لهم آمال وصاروا تحت التراب، وفي يوم ما سنكون كهؤلاء أيضا، راح نكون مثلهم، اليوم على ظاهر الأرض غدا في باطن الأرض. لذلك نقول عندما نزور المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ونقول: أنتم سلفنا، سبقتونا يعني، ونحن بالأثر، إحنا جايين وراكم. إمتى الله أعلم، ولكن كل آت قريب،
وفي المحصلة أعمار هذه الأمة قصيرة قصيرة جدا، فبدنا نملأها بطاعة الله بحيث نكون من أهل النجاة. هذا هو تفكير الناس اللي بدها تفوز، مش بأي فوز، يريدون الفوز العظيم. والفوز العظيم أن تكون من أهل الجنة وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى. فأسأل الله أن يصلحنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يخرجنا من هذه الدنيا بسلام، وأن يجعل قلوبنا معلقة بالآخرة الباقية. والإنسان الذي يعلق قلبه بالآخرة ويخرج حب الدنيا من قلبه، هذا الإنسان سيعرف معنى لذة العبادة، لأن اللذة في العبادة لا يرزقها الله عز وجل لأي إنسان. في ناس حصرت الرزق بالأموال، بس تعرف إنه راحة البال رزق، ورزق عظيم، ما يكون عندك هذا القلق والخوف الشديد من بكرة شو بده يصير في الدنيا، ما يكون عندك قلق، عندك توكل على الله، هذا رزق عظيم جدا. أن يكون قد كتب لك أنك من أهل الجنة، طب ما هذا يعني حتى لو ما كان معك مصاري كثير بالدنيا، أيهما أعظم، دنيا بلا آخرة؟ أو ما اعتبرنا بما ذكره الله في القرآن لنا ولسه عم نحكي طب ليش فلان معاه أكثر من فلان، طب ليش فلان عنده أنا ما عندي؟ لسه في ناس يوميا تسمعهم بعدهم عالقين في هاي الدوامة اللي مش مدرك حكمة رب العالمين، انه ليش بيجي بقول لك ليش مش كل الناس زي بعض، الكل معاه نفس الاشي. خذوا العبر، العبرة بمن يفوز في الآخرة مش في الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل لنا عبرة واضحة ظاهرة، ولكن من الناس من لم ير هذه العبرة، عبرة قصة قارون صاحب الأموال الكثيرة، ربنا خسف به الأرض فهو يتجلجل فيه. طب خذ العبرة. وذكر لنا المولى سبحانه وتعالى أن أناسا في زمانه كانوا يتمنون أن يكونوا مثل قارون بسبب كثرة ماله، ووصفوه بأنه ذو حظ عظيم، فلما خسف به الأرض ما عاد يتمنى الذين تمنوا بالأمس أن يكونوا مثله ما كانوا قد تمنوا، لأنهم أخذوا العبرة. أي شو نفع ماله؟ ولا إشي، ولا إشي. فمش بكثرة الأموال من قول نياله، لا، بتقوى الله من قول نياله. في ناس رزقت مالا وحرمت لذة مناجاة الله، لذة العبادة، حرمت شعور بالأمن والراحة النفسية. وفي ناس مرات بتعلق، أنا بقرأ مرات بعض التعليقات عندما أتكلم عن يعني إنه المصاري مش كل إشي، إحنا بحاجة لمال، بحاجة لمال أكيد، بس يعني في تقرأ بعض التعليقات لا بقول لك المال، أنا بالمال بعمل كل إشي. هذا جواب من لا يفقه، لأننا رأينا في هذه الدنيا من ملك الكثيرة وعنده استعداد أن يضع كل ماله مقابل أن يعيش حياة مرتاحة، حياة فيها راحة. مش بالضرورة يكون معك مصاري يعني حتكون سعيد أبدا، مش بالضرورة. والواقع يعني فيش داعي أقدم أدلة، يعني الواقع يشهد بذلك. ف من رزق لذة العبادة ومناجاة الله سبحانه وتعالى فقد رزق خيرا كثيرا وعظيما. لذلك نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أراد الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. متخيلين أنه الراحة في الصلاة، وبعض الناس حتى من المصلين يصلي لأنه يريد أن يعني خلص يريد أن يسقط الفرض عن نفسه، فيصلي على استعجال بلا خشوع. في ناس ما بتصلي بالمرة
وفي ناس بتصلي بس بده يخلص، انه يسقط الفرض عن نفسه، وفي ناس تتلذذ بالصلاة. تكون يعني الصلاة هي وقت راحته، أرحنا بها يا بلال. فهي مراتب، أنت بدك تشتغل على حالك وأنا بدي أشتغل على حالي حتى نكون من أهل المراتب العليا الذين عرفوا حقيقة الدنيا فلم يبالوا لأمرها وأقبلوا على الآخرة. مش بالضرورة يعني أنا مخاطبكم ليس معناه أنني وصلت إلى هذا الحال أبدا، زيك عم بحاول أصلح من نفسي ما استطعت. الله يرحمنا ويستر علينا، بس بدنا نحاول، بدنا نبقى نحاول حتى يعني نصل إن شاء الله، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا وفقنا الله عز وجل، يعني إذا وفقنا لهذا الله عز وجل أراد بنا خيرا، فعلينا أن يعني نعمل بما يرضي الله، نعمل بما أمرنا به الله، نعمل بما ينجينا يوم القيامة ويعود علينا بالخير العظيم. فإذا فعلنا ذلك كنا من أهل السعادة، وهذه هي السعادة الحقيقية. والله هذه السعادة الحقيقية التي ينبغي أن ندرك قيمتها ومعناها، لأنه عن قريب إحنا رح نطلع من هالدنيا، بعديها ما حيعنيك كل الأشياء اللي بتعنيك الآن، بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا، في طلبات كثير وفي أماني كثيرة جدا عند الإنسان، بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى. بعد وفاتك كل الأشياء اللي كنت تتمناها في دنياك لا تعني لك شيء، حتى لو فتحوا قبرك ووضعوا فيه المليارات والذهب والجواهر، كلها هاي الشغلات أول ما تموت ما لها أدنى أي قيمة نهائيا، صفر صفر صفر، ما لها قيمة. طيب إيش نعمل من الآن قبل أن تخرج من هذه الدنيا؟ كن على يقين بأن هذه الدنيا ليس لها قيمة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه حقيقة بكل الزخارف والمتاع يلي فيها، ما بتسوى. يعني نحن ما رأينا ولكن نحن على يقين بأن نعيم الجنة عظيم، فما بالكم بالفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشو ما بتشوف حلاوة في الدنيا وأماكن جميلة وفخمة ومتاع وزخارف وحياة حلوة، والله كل هذا لا شيء بالنسبة لنعيم الجنة. وكما جاء في الحديث موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت بتعرفوه موضع الصوت، يعني بيكون زي خط في الجنة، خير من إيه؟ الدنيا كلها وما فيها. ولو أنت لم تطلع وأنا لم أطلع، نحن نصدق ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام بالمثال الذي ضربه لنا. إذا أردنا أن نعرف شو مقدار نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة والعكس، علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعل شيئا أو أن نقيس بشيء، ألا وهو قوله ما الدنيا في الآخرة، شو نعيم الدنيا مقارنة مع نعيم الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، حط إيدك بإصبعك بالبحر وطلع إصبعك فيما يلي الشاطئ، يعني عند الشاطئ اذهب وضع إصبعك ثم أخرجه، سوف يكون مبتلا بماء قليل، لو أردت أن تجمعه في وعاء يعني تنزل نقطة قطرة واحدة فقط، كم كمية الماء اللي علقت على الأصبع بالنسبة لكمية البحر، ماء البحر؟ الجواب هو لا شيء تماما. هذا هو نعيم الدنيا بالنسبة لإيه؟ لنعيم الآخرة.
فنعيم الدنيا كالقطرة ونعيم الآخرة كالبحر. وصلت؟ أي هي؟ قبل أن ترى كن على يقين بأن هذا هو الحق. طيب، حتى للناس اللي بتعرف أنه نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة مثل نقطة بحر يدركون هذا. وين العجيب بالموضوع؟ أنهم يدركون هذا ومع ذلك قلوبهم تميل إلى الدنيا. عشان هيك فتنة، فتنة بتخوف الدنيا لأنه بنغر البني آدم. طب أنا عارف أنه هي لا شيء بالنسبة لنعيم الآخر ومع هيك عم بطلبها، وهاي الخطورة تبعت الدنيا. وكأنه يرى أن الآخرة لسه يعني مطولة فيسعى لأخذ متاع الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يعملون للآخرة الباقية وأن يجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: This is a community announcement brought to you by Tuam FM. A new emergency warning system called AusAlert is being introduced across Australia to help keep communities safe during emergencies such as bushfires, floods, and other major events. AusAlert sends important emergency messages directly to compatible mobile phones, tablets, and smartwatches in affected areas. These alerts may include instructions on what action you need to take to stay safe. Please make sure your device software is updated so you are ready to receive AusAlert messages. Remember, these alerts can still come through when your phone is on silent or do not disturb. However, they will not be received if your device is switched off or in airplane mode. If you receive an AusAlert during a real emergency, read the message carefully and follow the instructions provided. For more information, visit the AusAlert website.
1: مستمعينا الكرام، نذكركم بأنه تم إطلاق نظام جديد للتحذيرات الطارئة في أستراليا ويسمى AusAlert بهدف المساعدة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الأحداث الخطيرة. يقوم نظام AusAlert بإرسال رسائل طارئة مهمة مباشرة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المؤهلة لاستقبال هذه الخدمة في المناطق المتأثرة، وقد تحتوي هذه الرسائل على تعليمات وإرشادات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على سلامتكم. يرجى التأكد من تحديث برنامج جهازكم حتى تكونوا مستعدين لاستقبال رسائل AusAlert، وتذكروا أن هذه التنبيهات قد تصل إليكم ولو كان هاتفكم على الوضع الصامت أو وضع عدم الإزعاج، لكنها لن تصل إذا كان الجهاز مغلقاً أو في وضع الطيران. عند استلام تنبيه AusAlert في حالة طارئة حقيقية، يرجى قراءة الرسالة بعناية واتباع التعليمات الواردة فيها. يمكنكم زيارة موقع AusAlert.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. فالفقر ليس عيبا ولا نقصا، إن أكثر أولياء الله تعالى فقراء. ليس الفقر هو المقياس الذي يعرف به حال الشخص، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، رواه الترمذي. الفقر منه مذموم ومنه ممدوح. الفقر مع التقوى شيء عظيم، أما الفقر مع فقد التقوى قد يؤدي بالشخص إلى الكفر، إلى الفسق، إلى المعاصي الكبيرة قد يؤدي به. الرسول عليه السلام كان يستعيذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الفقر وفتنة الغنى. الغنى منه ما يفسد صاحبه، ليس كل غنى يفسد، من الغنى ما يفسد صاحبه، ومن الفقر ما يفسد صاحبه. إذا ذم شخص الفقر وقصده الفقر الذي يبعد عن طاعة الله أو يوقع في المعصية لا يكفر، وليس عليه معصية. والمال كذلك، مال ممدوح ومال مذموم. المال الذي يؤخذ من حلال ويصرف في حلال فيما يحب الله هذا ممدوح، أما المال الذي يستعان به على معاصي الله فهذا مذموم. المال الممدوح له دليل في الشرع في الحديث، والمال المذموم له في الشرع دليل. الرسول عليه السلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. معناه أكثر ما تنفتن به أمتي المال. بسبب المال كثير من الناس يقعون في المهالك. وأما الدليل على المال الممدوح فهو قوله عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الحديث الأول دليل المال المذموم، والحديث الثاني دليل المال الممدوح. فمن يجمع المال فوق كفايته فمنه ممدوح ومنه مذموم. الرجل الذي يجمع المال حتى يصير عنده آلاف مؤلفة، إن كان مراده بتكثير المال الإنفاق على نفسه وعلى أهله والإحسان إلى أقاربه وإلى الفقراء واليتامى والأرامل، وأن يبني مسجدا أو مدرسة لعلم الدين يتعلم فيها، أو رباطا للمسافرين لينزل فيه ليبيت فيه. من يجمع المال الكثير بطريق الحلال على هذا الوجه هذا ممدوح عند الله، له أجر على حسب ما يشتغل ويجمع، له أجر لأن نيته حسنة ويجمعه من حلال ليس من حرام. ليس همه الفخر، ليس همه أن يقال فلان صار من الأغنياء المعدودين. كذلك الذي يلبس ثيابا فاخرة
ويسكن بيتا فاخرا إن كان مراده الفخر فهو في معصية الله حتى يغير حاله حتى يتوب، إن مات وهو على هذه الحال فعذابه عظيم. الفخر من الكبائر ليس من الذنوب الصغائر. الرسول عليه السلام ذكر أن رجلا ممن كانوا قبل أمته كان لابسا ثوبين فاخرين ومسرحا شعره، وهو صار يمشي وهو يتبختر ينظر إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب من الفخر. الله تعالى أمر الأرض فبلعته وهو نازل في الأرض إلى يوم القيامة. هذه الأرض التي نحن عليها، الأرض مساحتها بعيدة، ضخامتها مسيرة 500 سنة. هذا الإنسان دائما في النزول إلى أن تقوم القيامة. الفخر ذنبه ليس هينا، وورد أن سيدنا علي قال: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة مستقذرة وآخره جيفة نتنة. أما الغني الذي يكون ماله من حلال ويستعمله صاحبه فيما يرضي الله، هذا ثوابه عند الله عظيم. في حلب يوجد مسجد يقال له جامع العثمانية، جامع كالقلعة، وحوله نحو 40 حجرة مبنية من الجانبين. الذي بنى هذا المسجد وبنى هذه الحجر التابعة له رجل يقال له عثمان باشا، هو من الأتراك، كان تقيا وماله كان حلالا. الله وسع عليه من المال الحلال وكان من العابدين. بعدما أتم هذا ذهب إلى المدينة ومكث 6 أشهر وكان يسمع أذان المؤذن الذي يؤذن في جامعه بحلب وهو بالمدينة، صار وليا ثم انقطع عنه الصوت. فسأل شخصا جاء من حلب، قال له: ما فعل فلان المؤذن؟ قال له: إنه توفي. فعرف سبب انقطاع سماعه لأذانه. مثل هذا يوجد في الأغنياء، لأنه جمع ماله من حلال وصرفه فيما يرضي الله وعمل أوقافا كثيرة. قيل أوقاف هذا المكان تكفي مصاريف مساجد حلب، وهي نحو 500 مسجد. تلك الحجر وقفها لطلاب ومدرسي العلم الشرعي، هم يسكنونها. وهكذا حري بنا نحن أمة محمد أن نسير على مسارهم، والعاقل من عمل لقبره قبل قصره وعمل لآخرته قبل دنياه وأرضى ربه قبل أن يرضي نفسه. الأمارة بالسوء، هذا هو البطل الذي منع نفسه هواها. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.